أهلا وسهلا بيكم في برنامج رحلة معرفة. في حلقة جديدة النهاردة هنتكلم عن الصفة التانية من صفات الله الطبيعية، وهو كلي الوجود. كلمنا عنه أنه السرمدي أي أزل أبدي، النهاردة هنركز على كلي الوجود. ولما نيجي نفكر في فكرة كلي الوجود، هل أن الله موجود في كل شيء؟ أو أن الله موجود في كل مكان؟ الحقيقة الفكرتين دول بيحدوا الله، بيحددوه في أشياء وفي أماكن معينة، لكن خلينا نقول أن كل الوجود في محضر الله. ليس الله موجود في الكون، بل أن الكون هو موجود في حضرة الله. الله هو الأوسع والأشمل، وليست خليقة غير ظاهرة قدامه، بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا، عبرانيين 4:13. هو ذا السماوات وسماء السماوات لا تسعك، أيوة لا تسعك، لأنك أنت كلي الوجود. الوجود هو اللي موجود في محضرك، أين أذهب من روحك؟ مزمور 139 من آية 7-10 بيقول لنا أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب يا رب؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهوية فها أنت. إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر، أنا لو رحت في النص ما بين دي ودي أو في أقاصي البحر فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. كل آية دي تطمني أوي أوي أوي، متخوفنيش من الله. مش إن أنا مش عارف أهرب منك فين، بالعكس أنا متطمن لو في أي مكان أنا موجود. دانيال دخل جب الأسود وعارف إنه موجود، الفتية فأتون النار عارفين إنه موجود، يوسف راح مصر وعارف إن الرب معاه وموجود. في كل مكان عين الرب مراقبتين، الطالحين والصالحين، ده في أمثال 15:3. هو موجود في كل مكان، يرى في الخفاء، يجازيك علانية حسب متى 6:6. الله موجود كلي الوجود، تقدر تتحدث ليه طول الوقت، اتكلم معاه من أي مكان، في أي كان الظروف تقدر تتكلم ليه، لأنه هو كلي الوجود. يعطينا بعدا جديدا للعلاقة معاه، كونه موجود في كل مكان، كون الوجود موجود في حضرته، يجعل العلاقة جميلة مطمئنة تملأنا بالسلام. انت اللي محتاج تروح لحضرته، هو موجود، انا محتاج افتح عيني فأشوفه، انا محتاج افتح اذاني فأسمعه، انا محتاج أتلامس معه لأنه بالفعل موجود. أنا مش محتاج أروح مكان عشان أقوله يا رب تعالى احضر في هذا المكان أبدا، لكن يقول إذا اجتمع 2 أو 3 باسمي فهناك أكون في الوسع. هو أصلا موجود، ده يشجعنا للعلاقة معاه ويطمئننا ويملأنا بالسلام، لكن كمان ما يخليناش نهرب منه. اوعى إبليس يقولك اهرب من الله، يونان افتكر انه هيهرب من الله، لكن كان الله موجود في البحر ومعه في الحوت، قرب منه، ثق فيه، اطمئن في وجوده، فهو كلي الوجود. الرب معاك ويباركك، نلقاكم في حلقة قادمة.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس، وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تدي له عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

رب لا مثل لك بين الآلهة، فيش زيك يا رب. إله قدوس، ومش بس قدوس لكن بيحب ولاده. فيش زيك يا رب أب، فيش زيك يا رب ما بين الآلهة، لا مثل لك. كلماتك الجاية بتقول له: أنت أبرع جمال من كل بني البشر، مشتهى الأمم، رجاء الشعوب. لو أنت حاسس النهاردة أنك تايه أو متلخبط، بص على ربنا وقول له: أنت رجايا، أنت مشتهى الأمم، بصدق فيك، لأن فيك كل حاجة، فيك كل الكفاية.

رب مصدقين فيك يا رب، مصدقين يا رب انك رجانا يا رب الوحيد. يا رب اشكرك يا رب انه لينا فيك رجاء، بشكرك يا رب انه احنا مش عايشين الحياة دي لوحدنا، ولا عايشين على امل انه بعد عمر طويل نبقى معاك في السماء، لكن احنا ضامنين يا رب حياتنا معاك هنا من واحنا على الارض. يا رب بشكرك يا رب ان انت رجانا، بشكرك يا رب ان انت اللي جيت نورت حياتنا، انت يا رب اللي جيت اشرقت بنورك يا رب، اديتنا رجاء واديتنا معنى للحياة يا رب. يا رب اشكرك ان انت الحقيقة في وسط يا رب عالم يا رب بيشاور على المتعة، بيشاور على الفراغ، بيشاور على السعادة، لكن انت يا رب الفرح الحقيقي، انت رب المعنى يا رب وسط اللا معنى، انت رب الكفاية يا رب وسط الفراغ، انت النور وسط الظلمة. اشكرك يا رب انك جيت يا رب وشرفت حياتنا وجيت نورتها. اشكرك يا رب ان فيك الكفاية. اشكرك يا رب ان لينا فيك يا رب حرية، شفاء، تحرير.

ومصدقين يا رب ان انت الحياة يا رب، مصدقين يا رب ان انت يا رب اللي احيتنا بروحك يا رب. جايين بنقولك يا رب ان فسد الوعاء عودوا صنعوا وعاء اخر زي ما يحسن في عينيك يا رب. انت الفخار الاعظم، واحنا جايين يا رب بنسلم يا رب ما بين ايديك، نقولك يا رب قلوبنا يا رب الحجر انت اللي تقدر تبدلها يا رب، تدينا قلب لحم لو انت حاسس النهاردة انه الوقت اللي فات كان ملخبط او حاسس انك بعدت عن ربنا، الوقت جاي فرصة تقول له يا رب انا بجيلك، اتي اليك بكل فسادي، ثقتي في نعمتك ويديك، لا لليأس ولا للماضي، مهما كان ماضيك هو قادر انه يبدل، قادر انه يغير ويحرر، قادر انه يمحي كل ماضي.

رب، بنيجي يا رب بكل فسادنا يا رب، مهما يا رب فسد يا رب وعقنا يا رب، عدو صنعنا وعاء آخر يا رب، زي ما انت يا رب شايف انه كويس. قلبي يا رب اتجه الآن إليك، نويت يا رب النهاردة نرجع لك يا رب، واثقين فيك يا رب، انت الفخاري الأعظم، انت الكبير يا رب، انت اللي عاملنا ونسجنا بإيديك يا رب، نوينا يا رب النهاردة نجيلك يا رب، قوينا يا رب وشددنا وأعن ضعف إيماننا، امشي معنا السكة يا رب وسندنا. كلمات الجاية بتقول كده، يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك انك هتكمل. عايز اشاركه بحاجة صغيرة، انا الفترة الجاية داخل على وقت مش عارف انا هيحصل فيه ايه، بس انا مطمن في قلبي انه اللي بدأ هو اللي هيكمل، وثقتي في ربنا والحاجات اللي هو عملها معايا الفترة اللي فاتت خلية عندي ثقة فيه انه هو اكيد مش هيسيبني. ولو انت حاسس ان انت الفترة اللي جاية داخل على حاجة انت مش عارف هي ايه، والوقت اللي جاي غير معلوم او هتعدي بحاجة شبه كده، فالكلمات الجاية دي ليك، قول له انا واثق فيك انك هتكمل، قول له شكرا ليك لانك بترعاني، بترعى حياتي بادق تفاصيلها. واحنا بنرنم الكلمات الجاية دي رددها بإيمان على حياتك، قول له خطة عظيمة مدبرها لي، رحلة عمر انت رسمها لي، ساعدني يا رب اعيش لك عالي، ما تأثرش بالظروف ولا بالحاجات اللي حواليا ولا بإيه اللي بيحصل، لكن ابقى باصص عليك ومركز، لاني عالم بمن امنت، مصدق انه اللي كان معايا امبارح هيبقى معايا النهارده وبكره،

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء، رعاكم الرب وحفظكم أينما كنتم. خلق الله الإنسان في اليوم السادس، في النصف الثاني من اليوم السادس، ليبدأ حياته مع الله بالراحة في اليوم السابع. لقد وجد الإنسان ذاته في اليوم الثامن في العمل، في الشغل. ناس كتيرة بتدور على شغل، لكن آدم وجد الشغل جاهز ومستنيه. الله يعمل، والعمل يخلق من الإنسان إلها يعمل بالله ومع الله، يعني يبقى زي ربنا بيشتغل. العمل نقل الكائن البشري من مرحلة الحيوانية إلى مرحلة الإنسانية. فالحيوان يسعى لإشباع حاجاته العضوية لكنه لا يعمل. العالم المشهور ماسلو وضع هرم حدد فيه 5 احتياجات للإنسان. قاعدة هذا الهرم هي الاحتياج الجسدي، ثم الاحتياج إلى الاطمئنان المادي، 3 الاحتياج إلى الأمان المعنوي، 4 الاحتياج إلى التقدير الأدبي. تحدثنا عن هذه الاحتياجات الأربعة، وفي هذه الفرصة نتحدث عن الاحتياج الخامس، الاحتياج إلى التحقيق الذاتي. الاحتياج إلى التحقيق الذاتي، ما الذي نقصده بتحقيق الذات؟ إن تحقيق الذات ينتج من خلال تحقيق الأهداف، حيث يحس الإنسان معها بقيمته. والأهداف كثيرة، فما هي الأهداف التي تسعى أنت لتحقيقها؟ وما هي الأهداف التي تحقق بها ذاتك؟ المعلق الراحل المشهور محمد لطيف كان دايما بيقول الكورة جوان. فهل حققت شيئا في حياتك؟ هناك أهداف بطريقة ملء الفراغات، هناك أهداف تستحق أن يعيش الإنسان لأجلها، لا بل أن يموت في سبيل تحقيقها. قال أحدهم اهدف إلى لا شيء وسوف تحقق أيضا لا شيء، وقال آخر اهدف إلى لا شيء وسوف تحقق ذلك دائما. هنا تحضرني قصة أحد الأبطال الذين تخصصوا في الرماية وإصابة الأهداف بدقة، لكنه تعجب عندما ذهب للتدريب في إحدى الغابات فوجد أن آخر قد سبقه، وأن درجة إصابته للأهداف أكثر دقة منه بكثير رغم أنه بطل للعالم. فبحث عنه، وبعد أن وجده وسأله أجاب الرجل الأمر بسيط جدا، إنني أغمض عيني اليسرى ثم أغمض عيني اليمنى معها وأطلق الطلقة، وأينما استقرت الطلقة فإنني أرسم دائرة بحيث تكون الطلقة في منتصفها تماما. هل فهمت مغزى القصة؟ الإنسان التافه لا يحقق أهدافا، لكن ما يحققه يعتبره هدفا. أما الرسول بولس فقال ولكنني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام أسعى نحو الغرض. وفي نهاية حياته قال أكملت السعي. فهل أنت لك أهداف؟ وهل حققت أهدافك؟ فاصل ثم نواصل، بعدها نتوقف مع آية هذه الحلقة، لا تذهبوا بعيداً.

أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع بسمة الصباح وهمسة المساء. نتوقف في هذه الدقائق مع التحقيق الذاتي. إن تحقيق الذات ينتج من خلال تحقيق الأهداف. فهل لك أهداف تسعى إليها؟ وما هي؟ وهل حققتها؟ إلى الآية، والآية اللي توي قد ذكرتها في حديثي في فيلبي أصحاح 3 الآية 13 و14. افتح معي الكتاب المقدس أو الموبايل المقدس كمان اللي يرجو أن يكون مقدس بكلمة الله، حيث يقول الرسول بولس في فيلبي 3 الآية 13 و14. أردد من فضلك مع الآية: ولكنني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض. أكرر الآية والشاهد: فيلبي أصحاح 3 الآيتين 13 و14. أردد من فضلك معي: ولكني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض. وفي نهاية حياته قال الرسول بولس: أكملت السعي. فهل لك أهداف في الحياة؟ وما هي أهدافك؟ بالطبع هناك أهداف بعيدة المدى وهناك أهداف أخرى قصيرة المدى، والأهداف تتحقق عن طريق الخطة. الخطة يجب أن تشتمل على أهداف محددة، استراتيجية يعني سياسة تنفيذ الأهداف، وخطوات للتنفيذ، وميزانية، ووسائل للمتابعة، وأخيرا التقييم. لكني أريد أن أكون أكثر بساطة وأقول إن تحقيق الذات أو أن تحقق نفسك يكون عن طريق وضع أهداف، أي أهداف تساعدك على تحقيق الذات. وعايز أحط في الدقائق القليلة القادمة سمات الأهداف التي تحقق بها ذاتك. 1- أهداف تستحق. أهداف تستحق أن تحققها وأن تضحي في سبيلها بالجهد والمواهب والمال. قال المسيح: لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ أهداف تستحق. 2- أهداف واقعية. أهداف يمكن أن تحققها فعلا. فالبعض يضع أهدافا رائعة لكنها ليست في متناول قدراته. اعرف قدراتك وإمكانياتك، وفي ضوء هذه ضع هدفك أو أهدافك. قال سليمان الحكيم: بلا رؤية يجمح الشعب، أما حافظ الشريعة فطوباه. أمثال 29:18. أكرر الآية: بلا رؤية يجمح الشعب، أما حافظ الشريعة فطوباه. أهداف تستحق. 2- أهداف واقعية. 3- أهداف عملية. أهداف يمكن أن نقيسها. الأهداف الوهمية لا يمكن أن تقاس. ناس كتيرة بتقول إن الكثير من عناوين الصحف في 20 أو 30 أو 40 أو 50 سنة الأخيرة متكررة، فنحن نقدم وعودا لا يمكن أن نحققها ولا يمكن أن نقيسها. مثلا إن كنت طالب رسب في مادة من المواد، فإن نجاحك فيها يعتبر هدفا يستحق، فهو هدف يمكن أن يتحقق ويمكن أن نقيسه بالدرجات. قال المسيح: ومن منكم وهو يريد أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب النفقة، هل عنده ما يلزم لكماله؟ هل لك أهداف تستحق أن تحققها؟ وهل أنت واقعي تعرف كيف تحقق هذه الأهداف فعلا؟ أنا أعرف طلبة كثيرين يضعون جداول للمذاكرة، جداول رائعة بالساعة والدقيقة واليوم والمادة، ويعلقونها على مكاتبهم، وينتهي الأمر عند هذا الحد. فهل أنت تحقق نفسك من خلال تحقيق أهدافك؟ الأهداف: 1- تستحق. الأهداف واقعية، والأهداف عملية. فكر، ولنا عودة في تحقيق الذات مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليكن المفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود. ليقل المفدي والرب الذين فداهم من يد العدو، يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

0: أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع بسمة الصباح وهمسة المساء، ونحن في هذه الفرصة نتحدث عن تحقيق الذات، وتحقيق الذات يكون عن طريق تحقيق الأهداف. التحقيق الذاتي يكون من خلال تحقيق الأهداف. من سمات تحقيق الأهداف هي أهداف تستحق، أهداف واقعية، أهداف عملية يمكن قياسها. والآن أضيف شيء رابع، تحقيق الذات يكون عن طريق أهداف شخصية أو غيرية، إما شخصية أو غيرية. وأود أني أذكر لك أنه من الأهداف ما هو شخصي وما هو غيري، غيري يعني للغير، للآخرين. وقمة الأهداف هي الأهداف التي يسعى الإنسان لتحقيقها، لا لنفع شخصي بل للنفع الغيري، لكي ينتفع بها غيري من الناس. إنها الأهداف التي ينسى فيها الإنسان فيها المكسب المادي أو الأمان المعنوي أو التقدير الأدبي لنفسه، ليفكر في الآخرين. فالمعلم الذي ينسى المكسب لأجل نفع تلاميذه يعيش على مستوى تحقيق الذات، والطبيب الذي لا ينتظر تقدير المريض المادي يعيش على مستوى تحقيق الذات، وكذلك الجندي مثلا الذي يضحي بحياته لأجل بلاده، والعالم الذي يبحث لسنوات لخير البشرية، هؤلاء يعيشون على مستوى تحقيق الذات. ماذا عن بولس؟ يقول الرسول بولس: إن لي حزنا عظيما ووجعا في قلبي لا ينقطع، فإني كنت أود أن أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد. والمسيح علمنا أنه إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. لقد عاش المسيح على مستوى تحقيق الذات، لقد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، ورفع الشعار: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. ولأجل هذا جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. قدم المسيح لمرضى الجسد شفاء، ومنح سلامه للعزاء مجانا، وأطعم الجياع والفقراء خيرا، وخلص الخطاة والعصاة نعمة، وعلم الجموع على مر الأجيال سموا، ومات لأجل الجميع غفرانا وحبا. والتحدي الذي يضع المسيح بيننا ولنا في هذا اليوم هو: هل أنت تحيا لنفسك أم تعيش للآخرين؟ لقد أتى المسيح وكان شعاره: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. والتحدي الذي أضع أمامك في هذه الفرصة هو: يا رب ساعدني لكي أعيش لا لنفسي، أو كما يقول الكتاب المقدس: وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. التحدي هو: يا رب أخرجني من قوقعة نفسي لكي أفكر في أحبائي، في بيتي، في أعدائي، في زملائي، في جيراني، وساعدني لكي أعيش لمجدك. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: رسالة يعقوب الإصحاح الثالث. لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي، عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم، لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا. إن كان أحد لا يعثر في الكلام فذاك رجل كامل، قادر أن يلجم كل الجسد أيضاً. هوذا الخيل نضع اللجم في أفواهها لكي تطاوعنا، فندير جسمها كله. هوذا السفن أيضاً، وهي عظيمة بهذا المقدار، وتسوقها رياح عاصفة، تديرها دفة صغيرة جداً إلى حيث ما شاء قصد المدير. هكذا اللسان أيضاً، هو عضو صغير ويفتخر متعظماً، هوذا نار قليلة أي وقود تحرق. فاللسان نار، عالم الإثم، هكذا جعل في أعضائنا اللسان الذي يدنس الجسم كله ويضرم دائرة الكون ويضرم من جهنم، لأن كل طبع للوحوش والطيور والزحافات والبحريات يذلل، وقد تذلل للطبع البشري. وأما اللسان فلا يستطيع أحد من الناس أن يذلله، هو شر لا يضبط، مملو سما مميتا، به نبارك الله الآب وبه نلعن الناس الذين قد تكونوا على شبه الله. من الفم الواحد تخرج بركة ولعنة. لا يصلح يا إخوتي أن تكون هذه الأمور هكذا. ألعل ينبوعا ينبع من نفس عين واحدة العذب والمر؟ هل تقدر يا إخوتي تينة أن تصنع زيتونا أو كرمة تينا؟ ولا كذلك ينبوع يصنع ماء مالحا وعذبا. من هو حكيم وعالم بينكم فليري أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة. ولكن إن كان لكم غيرة مرة وتحزب في قلوبكم فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق. ليست هذه الحكمة نازلة من فوق، بل هي أرضية نفسانية شيطانية، لأنه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر رديء. وأما الحكمة التي من فوق فهي أولا طاهرة، ثم مسالمة، مترفقة، مذعنة، مملوة رحمة وأثمارا صالحة، عديمة الريب والرياء، وثمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج. النهاردة كنت قايمة مشغولة قوي بالقيامة وباللي يسوع جه عشان يعمله. كنت حاسة إني عايزة أفهم أكتر اللي ربنا عمله عشاننا، فكنت بقول له الكلمات دي: يا رب أشكرك إنك في حبك الشديد لينا عايزنا نفهم أمورك، عشان كده اديتنا كلمتك المكتوب عنها في رسالة عبرانيين 4 وعدد 12 في الترجمة المبسطة: فكلمة الله حية وفعالة، إنها أمضى من أي سيف ذي حدين، فتخترق الحدود الفاصلة بين النفس والروح، بين المفاصل والمخاخ، وهي تحكم على أفكار القلب ومشاعره. وبدأت أصلي أقول له: أنا حقيقي نفسي كلمتك الحية تخترقني دلوقتي وتدخل لعمق أعماقي وتفتح ذهني عشان أستوعب اللي عملته علشاني بكل أبعاده، على نوع الحياة اللي أنت مت وأخدت مكاني عشان أنا أقدر أعيشها، الحياة الأفضل اللي أنت قلت عليها إنها حياة وأفضل. في يوحنا 10 والأعداد 10 و11 من الترجمة المبسطة بيقول الأعداد دي كده: لا يأتي السارق إلا ليسرق ويقتل ويدمر، أما أنا فقد جئت لكي تكون للناس حياة وتكون لهم هذه الحياة بكل فيضها. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يضحي بحياته من أجل الخراف. وانت عملت بكل أمانة الجزء بتاعك، ضحيت بحياتك عشاني، عشان أنا أقدر أعيش الحياة الأفضل، الحياة اللي بكل فضها، وده اللي بحقيقي نفسي أستقبله في قلبي منك. إيه اللي كلمتك وهي بتخترق أعماقي النهاردة تكشفه ليا وتقولي الأمور دي معطلاكي من جواكي إنك تعيش الحياة الأفضل دي بكل أبعادها اللي انت فتحتها ليا على الأرض لغاية ما أوصل عندك وأعيشها في ملأها معاك في السماء، في حياة أبدية لا تنتهي. إيه الأبواب اللي سبتها جوايا مفتوحة لعدوي يسرقني منها؟ وحسيت كده إن ربنا بالروح القدس بيقولي: حياتكم على الأرض هي فرصة إبليس للسرقة والنهب اللي عايز يعمله في ولادي، لأن في السماء هتبقى خلاص خلصت حدودته تماما بالنسبة ليكم. فرصته هي في العالم اللي وضع في الشرير واللي هو رئيسه بانتخاب واختيار أتباعه، ومش لأنكم بقيتوا في المسيح ده هيمنعه أنه طول الوقت يحاول أنه يجرب، إذا تجرأ وعمل كده مع المسيح نفسه وهو في الجسد. بس زي ما يسوع انتصر بإيمانه بالمكتوب وبالحق اللي فيه، أنتوا كمان تقدروا تكسبوا بالمكتوب وإيمانكم به وبالحق اللي فيه. إبليس ليه سلطان وليه حق التجربة، لكن كمان إلهكم ليه سلطانه وليه حق الحماية. وافتكروا دايما إن اللي فيكم أعظم بما لا يقاس. المهم تدركوا المعركة وتقفوا وتصدوا فيها، واللي هتستغربوه هو راضي بأي حاجة ينجح ياخدها منك مهما كانت صغيرة، لأنه عارف إن الاستنزاف الصغير بعد شوية هيقود لوقوع كبير. شوية سلام تفقدهم صغيرين، يحصل إيه بالوقت؟ إحساس عدم الأمان يتملكك ويسيطر على حياتك ويدخل الخوف والقلق والتوتر والاكتئاب والشك، وده اللي هو عاوز يوصل له. دي الحالة اللي عايزك عليها، وقتها بتكون من غير ما تدرى تحت طوعه، والمشاعر دي تتحول لتصرفات تجاهي وتجاه الناس، فتبقى مش عارف تثق فيا للآخر، وتبتدي تهرب من قعدتنا سوا وتقرا الكلام بشفايفك بس مش واصل خالص لذهنك ولا لقلبك، وتركب الأحداث صورتي في عينيك، ومش بس تهرب مني لكن كمان من أي حد عايز يقولك إن اللي انت فيه ده مش مكانك، وتدور على اللي بيفكروا شبهك في الوقت ده عشان ترتاح من صراعاتك الداخلية. عشان كده ما تتسهلش مع الاستنزاف البسيط، وقفله، وقف لنفسك وما تسيبش الأمور تعدي أو تفلت من إيدك. أنت عندك الروح القدس اللي يقدر يساعدك تفهم اللي حاصل لو اديته فرصة هيعمل فيك إيه. لما تلاقي روحك مش فرحان أو حزين أو منزعج أو قلقان أو مش فاهم أو متوتر، ما تكملش كده وتقول عادي كل اللي حواليا عاملين كده. لو لقيتك فاقد سلامك وراحة بالك واطمئنانك على اللي جاي، خايف من أي خبر، ما تتهونش مع الأمر والمشاعر والأفكار دي، عشان هي مش هتروح لوحدها، لازم يدخل حق ونور يواجه الحاجات دي جواك فتتفضح. وقتها تقدر تتحرر منها تماما، لأن الوعد ده ليك: إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار، أحرار من كل اتجاه، أحرار في أفكاركم وتصرفاتكم ومشاعركم واختياراتكم، أحرار ومفيش سلطان غير للمسيح عليكم. الحق هو اللي يطرد الظلمة اللي بيلعب فيها العدو ويستخبى جواها، عشان الحق نور ينور الذهن والروح والقلب والفكر والنفس، فتعرف تشوف صح وتتصرف صح وتواجه الأمور الملخبطة جواك. بطرس في رسالته الأولى أصحاح 1 وعدد 13 بيقول الكلمات دي: لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين، فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: فكونوا متيقظ الذهن ومنضبط النفس، وليكن رجاءكم في النعمة التي ستعطى لكم عندما يعلن لكم يسوع المسيح. خلوا ذهنكم صاحي ومتيقظ ومنضبط وواعي وثابت في الحق بنعمة المسيح اللي ملياكم وبصداقة ومعية الروح القدس الساكن فيكم، اللي يسوع قال عنه: لا أترككم يتامى، لكن أرسل إليكم الروح اللي حيمكس فيكم، هو اللي هيساعدكم وينور أذهانكم وينبهكم ويعلن الحق اللي في الكلمة اللي بتقروها، وهو اللي هيفحص أعماقكم ويكشف دوافعكم الداخلية اللي ممكن تكون أبواب كبيرة مفتوحة للعدو يدخل منها، أو حتى ثغرات صغيرة تدخل تعلبه اللي ترعى في حياتك وتكبر ويبقى خروجها أصعب وأعقد. عشان كده اصحوا ودافعوا عن نفسكم، ولما تلاقي في أمور غريبة حصلة جواك الأيام دي ما تسكتش عليها وتقول عادي. لا، مش عادي، انت حقك تكون فرحان ومليان بالسلام اللي من نوع سلام يسوع مهما كانت الظروف والأحداث. ولما تقرأ كلمة بتمعن وتدخل جواها وتسيبها تدخل جواك، هتكتشف ان ده اللي حصل للتلاميذ بحلول الروح القدس عليهم. كانوا بحقيقي فرحانين ومليانين بالسلام بالرغم من الأحداث اللي بيعدوا فيها، عرفوا يناموا ويرنموا في السجن، عرفوا يثبتوا قدام الاضطهاد، وده مش بقوتهم أبداً، لكن بالروح القدس اللي كان فيهم واللي هو نفسه كان في يسوع واللي بنفسه فيكم دلوقتي، وعايز يعمل معاكم انتم كمان كده في الوقت ده اللي العالم بيمر فيه بأوقات صعبة. عايزكم مختلفين من جواكم وبحقيقي، مش بتحاولوا تتمسكوا، لكن بحقيقي متمسكين وثابتين وعندكم رجاء وإيمان في إلهكم بالرغم من الأحداث والظروف. انفض ترابك من عليك وما تقعدش في المكان اللي عدوك عمال يصطادك فيه بقاله فترة، اخرج منه وادي فرصة للحق والنور والحياة واليسوع يدخل جواك بكل اللي معاه وكل اللي ليك فيه. ادي المجال والحق للروح القدس انه يفحصك ويشاور لك على النقط المحتاج تتغير فيها، وما تستناش دقيقة واحدة في أرض الخوف والقلق والتوتر وعدم الأمان اللي سحبك فيها العدو. ارفض وما تكملش، وامسك في إله سلامك وفرحك ونصرتك وقوتك اللي يقدر يعدي بيك الوقت ده، زي ما عدى بالفتية الثلاثة في أتون النار وبدانيال في جب الأسود، وعدى بالتلاميذ وسط هيجان البحر. ليك فيه نصرة وليك فيه حياة وحياة أفضل. آمين.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت. الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك، حتى لو ما خفناش يكفي وجودك أنت، وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. يصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت رب أبونا. بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

من أكتر من 20 سنة قبل اختراع الموبايلات كان في موظف يحب يوهم كل اللي حواليه إن يعرف كبار المسؤولين وكبار رجال الدولة وإلى آخره. في يوم الباب بتاع مكتبه خبط، فقبل ما يقول اللي على الباب ادخل راح ماسك سماعة التليفون وبيقول أيوة يا فلان بي أنا أعمل كذا وباخد بالك. الموظف دخل بعد دقيقتين، طيب سلام سلام، حط السماعة. فبيقول اللي دخل عليه في إيه؟ قال له يا فندم أنا جاي أصلح التليفون ده بتاع الشركة اللي بلغته مبارح إن الحرارة مقطوعة منه. الراجل كان في نص هدومه. يا حبايب عايز أقول لكم الكذب ملوش رجلين، واللي يكذب بيفقد احترام الناس ليه وحتى احترامه هو لنفسه ويفقد مصداقيته مع الأيام والسنين. أرجوك قول معايا النهاردة اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي، لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة معادنا مع مزمور 101. من العنوان نعرف أن كاتب المزمور هو داود، أما المناسبة فهي غير معروفة. وفي المزمور ده داود بيوضح فيه عن تعهده ورغبته والتزامه بالحفاظ على القداسة في حياته الشخصية وفي كل مكان هو مسؤول عنه. صنف أحد الكتاب مزمور 101 على أنه مزمور تكريس، لأن في داود بيعلن عن نيته أنه يحيا حياة النقاوة وأنه يرفض كل اعوجاج أو زيغان في حياته الشخصية وبيته ومملكته. وما كانش التعهد ده مجرد الكلمات، لكن داود أخد على عاتقه أنه يحولها لأفعال وقرارات تمتد لكل دايرة هو مسؤول عنها ووكيل عنها قدام الله. كمان في المزمور وضح داود من البداية الدافع وراء كل القرارات دي اللي كانت بمثابة نهضة تكريس في حياته ومملكته. وبيبتدي داود المزمور بالتسبيح والحمد والترنيم للرب ويقول: رحمة وحكما أغني، لك يا رب أرنمه. فقبل ما داود ياخد أي قرار رفع عينيه وسبح الرب على المحبة المخلصة المتمثلة في الرحمة وفي العدل. وكمان داود قرر أنه يحمد ويسبح الرب في المزمور بشكل مختلف، يعني من خلال تكريس حياته. قال أحد رجال الله: أفضل طريقة بيها نحمد ونسبح الرب هي من خلال أن احنا نعمل الأشياء التي ترضي عينيه، أي أن احنا نعمل مشيئته. يكمل داود ويقول في عدد 2: أتعقل في طريق كامل. وأتعقل معناها أن أنا بهيئ نفسي للفهم، كما لو كان بيقول أنا جاي بكامل قوايا العقلية وهاخد كل القرارات اللي جاية. وبعدها داود يفاجئنا أنه الدافع وراء نهضة التكريس اللي في حياته دي لما يسأل ويقول: متى تأتي إلي؟ يعني يا رب متى ستكون لي ومعي؟ فالدافع وراء قراري للتكريس حياتي هو رغبتي وشوقي في التواجد في محضرك يا رب، ورغبتي في وجود علاقة مستمرة معاك فتملأ بحضورك قلبي وتسود على بيتي وتقودني وترشدني وتحكم المملكة من خلالي. فكان داود بيطبق الشروط اللي وضعها الرب في مزمور 15 ومزمور 24، لما كان في مزمور 15 بيسأل: يا رب من ينزل في مسكنك؟ من يسكن في جبل قدسك؟ ويرد ويقول: السالك بالكمال، العامل الحق، المتكلم بالصدق في قلبه، الذي لا يشي بلسانه ولا يصنع شرا بصاحبه ولا يحمل تعييرا على قريبه. نفس الفكرة في مزمور 24 عدد 3 لما بيجي يسأل: من يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه؟ والإجابة تيجي في عدد 4: الطاهر اليدين والنقي القلب، الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولا حلف كذبا. فداود كان عارف إيه الشروط اللي لازم تتنفذ علشان يكون الشخص في علاقة مستمرة مع الرب. في مزمور 101 قرر أنه ينفذ الشروط دي وياخد قرارات حاسمة تؤثر على حياته اليومية. يا ترى إيه هي القرارات دي؟ في الأعداد من 2-5 بيوضح داود أن أول دايرة للتكريس والسلوك بالاستقامة في حياته هي الحياة الشخصية وبيته أولا. قال أحد الخدام أن أصعب مكان نظهر فيه إيماننا هو البيت. علشان كده لم يكن داود مهتم بس أنه يكون سلوكه كاملا أمام الناس كملك، لكن اهتم أن يسلك بالكمال أمام الله في بيته. فعلى الرغم أن سلوك معظم الملوك في الوقت اللي كان عايش فيه داود ده أنهم كانوا بيعيشوا بطريقة خاطئة وكانت قصورهم عادة مكان للفساد وللشهوات، لكن داود كان بيعلن أن قصره سيكون مكان سكن للرب الذي سيجيء إليه. فقرر داود أن يعيش بالاستقامة في حياته الشخصية وبيته ومملكته. أشجعك عزيزي المستمع أنك أنت تقرأ المزمور 101 وتتأمل في القرارات اللي قرر داود أنه ياخدها في حياته الشخصية وفي بيته وفي المملكة كلها. يا رب بنشكرك على محبتك وتدخلك وحضورك في حياتنا. يا رب جايين النهاردة بنعلن عن شوقنا للحياة المستمرة في محضرك. ادينا القوة والقدرة أن احنا نقدر ناخد قرارات لتكريس حياتنا وما يكونش الموضوع مجرد أشواق أو كلمات، لكن أفعال حقيقية. يا رب بنسلم ليك كل حاجة أنت أتمنتنا عليها، حياتنا الشخصية، عمرنا، بيوتنا، خدمتنا، أشغالنا، لتكون أنت السيد والرب على الحياة. آمين.
عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. أشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم في حلقة جديدة بنتكلم فيها النهاردة عن أساليب التربية. دراسات كتير قوي شرحت إيه أحسن أسلوب للتربية وإيه اللي لازم نتجنبه وإيه اللي لازم نقبل عليه. كلنا مدركين صعوبة جداً التربية، لكن إحنا ما بندورش على أهالي مثاليين، بس أهالي عايزة تتعلم وفارق معاها إنها تفهم التربية دي بتأثر إزاي في أولادها. في دراسة اتكلمت عن مبدئين مهمين جداً في التربية وهما التحكم والحب، احتياج للتوازن بين الحب والتحكم والقيادة. أول حاجة اتكلموا عن التربية المتسامحة اللي فيها إحنا بنلاقي إنه الأهالي نسبة الحب عالية جداً لكن نسبة التحكم أو القيادة ضعيفة جداً جداً. وهنا بنسمع أهالي بتقول إحنا بنحب عيالنا قوي فمش عايزين نضايقهم، مش عايزين نتحكم فيهم، عايزين نسيبهم على راحتهم على الآخر. لكن ده للأسف بيولد عند الأطفال أو عند الأولاد إحساس بعدم الأمان الشديد. في طريقة تربية تانية، ودي الطريقة اللي للأسف بنسميها المهملة، اللي فيها الأهالي ولا بتبادر بحب ولا بنوع من التحكم والقيادة. وهنا الولاد بيوصل لهم حتى لو كل حاجة متوفرة لهم، لكن بيوصل لهم تخلي أهليهم عن المسؤولية، ودوت بيخلق عندهم إحساس إن هم أطفال مهملة. في نوع تاني من التربية وهو التربية السلطوية الديكتاتورية اللي فيها نسبة التحكم عالية جداً جداً جداً ونسبة الحب تقريباً منعدمة. وهنا بنقابل البيوت اللي بنسمع ان الاهالي طول الوقت بتتخانق مع عيالها على الكبيره وعلى الصغيره، مفيش اي لغه حوار، مفيش نسمع اراء العيال، مفيش نشوف هل اللي احنا بنطلبه منهم قد قدراتهم ولا يمكن حاجه تفوق قدراتهم، مفيش اي نوع من التواصل ولا نوع من التفاهم. واوقات ممكن يكون بعض الاهل شايفين انه دوت بحكم خوفهم على أولادهم أو عندهم مبررات سليمة، لكن للأسف مع عدم الحب وعدم التواصل بيخلق لأولاد متمردة، وبنشوف دوت أوقات في المدارس مع أصحابهم، فبيبقى طفل متمرد على كل حاجة لأنه مش شبعان حب إطلاقاً من بيته. وأخيراً بتيجي التربية السليمة، وهنا اللي بنقدر نعمل فيها توازن ما بين الحب والقيادة، اللي فيها الأهل بتحب عيالها وبتتفاهم وبتسمحها، بس في نفس الوقت عاملة لهم حدود، حدود صحية ممكن تبقى باينة في صورة مواعيد بيرجعوا فيها البيت، حاجات ممكن نجيبها وحاجات ما نقدرش نجيبها، وبنقدر نشرح لعيالنا التحكم دوت أو القيادة ديت منبعها إيه أو سببها إيه، خوفنا يمكن عليهم، حاجة مش سليمة صحياً ليهم كيمكن نوع من الأكل أو تأخر لساعات متأخرة برا البيت، خوف عليهم من أي شر برا. شرحنا للولاد هنا بيخلق عندهم الحب، الإحساس بالثقة في النفس، بيولد عندهم القدرة والمهارات للتأقلم على الظروف المختلفة اللي ممكن الأهل بيفرضوها مع الشرح والحب اللي ما بينهم. دول أربع أنواع مختلفة لأساليب التربية اللي فيها إحنا محتاجين نفهم المبدئين الأساسيين، الحب والتحكم، وإزاي نوصل ده لأولادنا.

0: يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس، وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح، آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: العالمين يا رب يكون نصرة.
1: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها Notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل List بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
2: دلوقتي معدنا مع برنامج بدايات مع الدكتور ناجي اسكندر.

أهلا بكم في برنامج بدايات، والبرنامج ده بنناقش فيه قضايا هامة بالنسبة لتكوين الكون. والسؤال اللي هنطرحه النهاردة: هل هناك تعارض بين الكتاب المقدس ونظريات العلم الحديث؟ الحقيقة عشان نجاوب على السؤال ده محتاجين نفهم إيه هو العلم. وفي نوعين من العلم مهمين جدا: العلم التشغيلي أو العلم التجريبي اللي بنعمله في المعامل وتحت نفس الظروف بنجد نفس النتائج، ده ما فيش أي خلاف عليه. فالإنسان الملحد اللي مش بيؤمن من الله وبيعمل التجربة تحت نفس الظروف بيجد نفس النتائج زي الإنسان المؤمن بالظبط. لكن هناك نوع تاني من العلم اسمه علم الأصول أو العلم التاريخي، الأحداث اللي حدثت في الماضي وما نقدرش نكررها في الوقت الحاضر في المعامل. فالأحداث دي مثلا زي الخليقة، الخليقة حسب الكتاب المقدس هو عمل معجزي صنعه الله وصنعه مرة واحدة بس ومش بيكرره. نظريات النشوء والارتقاء والبيج بانج أو الانفجار العظيم بتحط افتراضات كتيرة عن حاجات حصلت في الماضي، ما عندهمش تسجيل واقعي للي حصل، لكن هما بيحطوا استنتاجات للماضي. ففي نوعين من العلم زي ما قلنا، النوع الأولاني اسمه العلم التشغيلي في مقابل علم الأصول أو علم التاريخي. تعالوا أديكم تعريف العلم التشغيلي أو العلم التجريبي. هو أسلوب علمي بيستخدم تجارب بيمكن ملاحظتها وقابلة للتكرار. فلو عملت التجربة دي في أي بقعة من بقاع العالم تحت نفس الظروف تجد نفس النتائج. الفكرة في العلم التشغيلي إنه في أنماط متكررة، حاجة مرتبطة بقانون بيتكرر، ودي بنعملها في العالم المادي الحاضر. ما أقدرش أعمل علم تشغيلي لحاجة حصلت في الماضي. فالعلم التشغيلي زي ما قلت ما فيش أي خلاف بينه وبين كلمة الله الصادقة. والعلم التشغيلي ده هو اللي بيدينا التكنولوجي اللي احنا بنتمتع بيه زي الطيارة والصاروخ والمضاد الحيوي والدي ان ايه. كل الحاجات دي اكتشافات للعلم ونحن نحترم ذلك جدا ونقدر العلماء اللي الله أعطاهم ذكاء وقدرة على انهم يصلوا الى هذه النتائج اللي بنتمتع بيها. لكن عايز اقول حاجة، لازم نفرق بين التجربة اللي بيعملها العالم وإيمانه الشخصي. فممكن عالم يخترع اختراع عظيم وبعدين يقول أنا مش مؤمن بالله. هو الاختراع العظيم احنا كلنا متفقين عليه، لكن لما يقول أنا مش مؤمن بالله ده بيتكلم عن إيمانه الشخصي أو عدم إيمانه بمعنى أصح. فلازم نفرق بين التجربة اللي بيعملها العالم واللي كلنا بنوافق عليها وبين إيمانه أو عدم إيمانه، لأن دي حاجة منفصلة تماما عن العلم التجريبي أو العلم التشغيلي. في علم تاني هو علم الأصول أو العلم التاريخي. والعلم التاريخي ده كأنك بتحاول تشوف مثلا موقع حصلت فيه جريمة وتحاول تشوف من مكونات المنطقة اللي انت بتدرسها تعمل تركيبة لإيه اللي حصل في الماضي، ومنها تحاول تعرف مين كان المجرم اللي عمل هذه الجريمة. مرات كتيرة بعد ما التحقيقات تتم نوصل لشخص ويقولوا ان هو ده القاتل او ان هو الشخص المجرم اللي سرق او اي حاجة من هذا النوع، لكن اللي بيحصل انه بعد كذا سنة بيتم اكتشاف جديد ويعملوا اختبارات دي ان ايه وحاجات زي كده ويقولوا لا ده ما كانش هو القاتل ويبتدوا يبحثوا مرة تانية. فاللي عايز اقوله في العلم الاصولي او العلم التاريخي ده بيشرح لنا احداث حصلت في الماضي، والأحداث اللي حصلت في الماضي دي ما أقدرش أكررها في الحاضر، فلازم أحط افتراضات. فإحنا عندنا افتراضات كتابية للخليقة وعندنا افتراضات إنسانية بيضعها البشر في نظرية النشوء والارتقاء، وده اللي هنناقشه في الحلقات القادمة من بدايات علشان نقدر نعرف أنه بداية أكثر منطقية وأنهي بداية هي البداية الصح اللي لازم أبني عليها تفكيري.

الترنيمة اللي جاية لكل حد خايف وفي محنة وبيصرخ له لأنه تعلق بي ونجي. خلينا نصلي الكلمات اللي جاية دي مع بعض.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب. أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة معرفة. نستكمل النهاردة معرفتنا عن طبيعة الله الثالوث. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن وحدانية الله الجامعة. النهاردة عايز أشارك معاكم عن الأقانيم الثلاثة لاهوت كل حد منه. الآب احنا طول الوقت فاهمين وعارفين إنه هو الله، مش متلخبطين فيها، لكن خليني أركز شوية على لاهوت الابن، الكلمة المتجسد. الكتاب المقدس أعطى للابن ألقاب الله، فيقول لنا مثلا في أشعياء 48:16: تقدموا إلي اسمعوا هذا، لم أتكلم من البدء في الخفاء، منذ وجود أنا هناك، والآن السيد الرب أرسلني وروحه. أنا الأزلي منذ وجود أنا هناك. الرب يسوع وقف قدام الجمع وقال لهم كيف داود يدعو بالروح ربا قائلا قال الرب لربي. يوحنا 1:1 يقول كمان في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. وخد بالك هنا وهو بيقول كان الكلمة وليس كانت الكلمة، فهنا بيتكلم عن شخص الله الكلمة، وكان الكلمة الله. وهنا ما قالش كانت الكلمة، لكن بيقول كان الكلمة بالمذكر، إنه هنا بيتكلم عن الله، عن الله الابن. كان الكلمة هو مين؟ هو الله. أجاب توما في يوحنا 20: ربي وإله. الرسول بولس في رومية 9 يقول الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد. عبرانيين 1:8 واحدة من أقوى الآيات اللي بتتكلم عن لاهوت الابن. وأما عن الابن كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة قضيب ملكك. الآية دي اتقالت عن الله في العهد القديم. هنا كاتب رسالة العبرانيين يقول هي نفسها عن الابن، كرسيك يا الله إلى دهر الدهور. الكتاب المقدس أعطى للابن صفات الله، إنه أزلي أبدي، إنه لا يتغير منذ الأزل إلى الأبد، لكن كمان هو كلي الحضور، هو موجود في كل مكان، في أكتر من موقف على الأرض. الرب يسوع كان في مكان ويدي أوردر، يدي أمر بالشفاء في مكان تاني فيبقى موجود. هو كلي الحضور، هو يعلم كل شيء. نسنائيل لما يجي يتكلم مع الرب يسوع يقول له نسنائيل أنا رأيتك وإنت تحت التينة، أنا أعلم كل شيء، أنا عارف كل حاجة، أنا لا يخفى عني شيء، أنا كلي القدرة، أنا القادر على كل شيء، اللي في إيدي كل السلطان. الكتاب المقدس أعطى للابن أن يعمل كمان أعمال الله، الخلق وإعطاء الحياة، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. ده في يوحنا 1:3 يحيي من يشاء، يوحنا 5:21 كمان هو الديان العادل. الآب أعطى الدينونة للابن، لأن الآب لا يدين أحد بل قد أعطى كل الدينونة للابن في يوحنا 5:22. كلنا هنقف ندان وأيضا نكافئ أمام مين؟ أمام الابن يسوع المسيح، لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شر. كمان هو الوحيد اللي يستحق السجود لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب في يوحنا 5:23. أيها الرب يسوع اكبر روحي، ثم جسى على ركبتيه. جسى لمين؟ جسى للرب يسوع. ده بيتكلم عن استفانوس في سفر الأعمال أصحاح 7. في عبرانيين 1:6 أيضا متى أدخل البكر إلى العالم يقول ولتسجد له كل ملائكة الله. الابن أخذ ألقاب الله، أعمال الله، صفات الله، وبالتالي هو الله. ليس أن الله منح صفاته لشخص تاني، لكن ليؤكد لنا أن الابن هو الله بنفس الألقاب، نفس الصفات، نفس الأعمال. نلتقي الحلقة القادمة وإحنا بنتكلم عن لاهوت الروح القدس، الأقنوم الثالث، شخص الله الروح القدس. الرب معاك ويباركك.

0: يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قادتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي، احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك، قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها، ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أصدق رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أصدق رب ان انت اللي بتعمله كله صالح وكله امانة من الآن وإلى الأبد. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: مزمور 66 بيقول الكلمات دي: اهتفي لله يا كل الأرض، رنموا بمجد اسمه، اجعلوا تسبيحه ممجداً، قولوا لله ما أهيب أعمالك، كل الأرض تسجد لك وترنم لك، ترنم لاسمك. باركوا إلهنا يا أيها الشعوب وسمعوا صوت تسبيحه. لك السجود وحدك يا رب، لك السجود. إحنا بنهدي لك سجود قلوبنا، مش بس السجود الجسدي، لكن القلب يجي ويخضع وينزل ويدي لك أنت مقامك ومكانتك في حياتنا.

مفيش غيرك يا رب، قلبي هيخضع له يا رب، وهيجي ويسجد أمامه يا رب. فعلا مش بس يا رب عشان عظمتك اللي موجودة في الكون، لكن يا رب فعلا الواحد بيفكر كنت النهاردة هبقى إيه من غيرك يا رب. أنا فعلا بتخيل وبحس برعب، أنا كنت هبقى إيه النهاردة من غيرك؟ أنا عمري يسوى إيه من غير حضورك فيه ومن غير لمستك فيه؟ عشان كده يا رب أنا مش جاي بسجد بس طاعة ولا حتى تفضلا مني، ده أنا بسجد لأني مديونة ليك يا رب. أنا مديون ليك يا رب بكل حاجة في حياتي يا رب، أدخل ديارك بالتسبيحات وجاي النهاردة بقدم لك الكل لأنك تستحق الكل. أنت أعطيت كل مليك يا رب، أنت أعطيت أغلى مليك، وأنا كمان بهدي لك كل عمري وبهدي لك.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء، رعاكم الرب وحفظكم أينما كنتم. خلق الله الإنسان في اليوم السادس، في النصف الثاني من اليوم السادس، ليبدأ حياته مع الله بالراحة في اليوم السابع. لقد وجد الإنسان ذاته في اليوم الثامن في العمل، في الشغل. ناس كتيرة بتدور على شغل، لكن آدم وجد الشغل جاهز ومستنيه. الله يعمل، والعمل يخلق من الإنسان إلها يعمل بالله ومع الله، يعني يبقى زي ربنا بيشتغل. العمل نقل الكائن البشري من مرحلة الحيوانية إلى مرحلة الإنسانية. فالحيوان يسعى لإشباع حاجاته العضوية لكنه لا يعمل. العالم المشهور ماسلو وضع هرم حدد فيه 5 احتياجات للإنسان. قاعدة هذا الهرم هي الاحتياج الجسدي، ثم الاحتياج إلى الاطمئنان المادي، 3 الاحتياج إلى الأمان المعنوي، 4 الاحتياج إلى التقدير الأدبي. تحدثنا عن هذه الاحتياجات الأربعة، وفي هذه الفرصة نتحدث عن الاحتياج الخامس، الاحتياج إلى التحقيق الذاتي. الاحتياج إلى التحقيق الذاتي، ما الذي نقصده بتحقيق الذات؟ إن تحقيق الذات ينتج من خلال تحقيق الأهداف، حيث يحس الإنسان معها بقيمته. والأهداف كثيرة، فما هي الأهداف التي تسعى أنت لتحقيقها؟ وما هي الأهداف التي تحقق بها ذاتك؟ المعلق الراحل المشهور محمد لطيف كان دايما بيقول الكورة جوان. فهل حققت شيئا في حياتك؟ هناك أهداف بطريقة ملء الفراغات، هناك أهداف تستحق أن يعيش الإنسان لأجلها، لا بل أن يموت في سبيل تحقيقها. قال أحدهم: اهدف إلى لا شيء وسوف تحقق أيضا لا شيء. وقال آخر: اهدف إلى لا شيء وسوف تحقق ذلك دائما. هنا تحضرني قصة أحد الأبطال الذين تخصصوا في الرماية وإصابة الأهداف بدقة، لكنه تعجب عندما ذهب للتدريب في إحدى الغابات فوجد أن آخر قد سبقه، وأن درجة إصابته للأهداف أكثر دقة منه بكثير رغم أنه بطل للعالم. فبحث عنه، وبعد أن وجده وسأله أجاب الرجل: الأمر بسيط جدا، إنني أغمض عيني اليسرى ثم أغمض عيني اليمنى معها وأطلق الطلقة، وأينما استقرت الطلقة فإنني أرسم دائرة بحيث تكون الطلقة في منتصفها تماما. هل فهمت مغزى القصة؟ الإنسان التافه لا يحقق أهدافا، لكن ما يحققه يعتبره هدفا. أما الرسول بولس فقال: ولكنني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض. وفي نهاية حياته قال: أكملت السعي. فهل أنت لك أهداف؟ وهل حققت أهدافك؟ فاصل ثم نواصل، بعدها نتوقف مع آية هذه الحلقة، لا تذهبوا بعيداً.

أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع بسمة الصباح وهمسة المساء. نتوقف في هذه الدقائق مع التحقيق الذاتي. إن تحقيق الذات ينتج من خلال تحقيق الأهداف. فهل لك أهداف تسعى إليها؟ وما هي؟ وهل حققتها؟ إلى الآية، والآية اللي توي قد ذكرتها في حديثي في فيلبي أصحاح 3 الآية 13 و14. افتح معي الكتاب المقدس أو الموبايل المقدس كمان اللي يرجو أن يكون مقدس بكلمة الله، حيث يقول الرسول بولس في فيلبي 3 الآية 13 و14. أردد من فضلك مع الآية: ولكنني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض. أكرر الآية والشاهد: فيلبي أصحاح 3 الآيتين 13 و14. أردد من فضلك معي: ولكني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض. وفي نهاية حياته قال الرسول بولس: أكملت السعي. فهل لك أهداف في الحياة؟ وما هي أهدافك؟ بالطبع هناك أهداف بعيدة المدى وهناك أهداف أخرى قصيرة المدى، والأهداف تتحقق عن طريق الخطة. الخطة يجب أن تشتمل على أهداف محددة، استراتيجية يعني سياسة تنفيذ الأهداف، وخطوات للتنفيذ، وميزانية، ووسائل للمتابعة، وأخيرا التقييم. لكني أريد أن أكون أكثر بساطة وأقول إن تحقيق الذات أو أن تحقق نفسك يكون عن طريق وضع أهداف، أي أهداف تساعدك على تحقيق الذات. وعايز أحط في الدقائق القليلة القادمة سمات الأهداف التي تحقق بها ذاتك. 1- أهداف تستحق. أهداف تستحق أن تحققها وأن تضحي في سبيلها بالجهد والمواهب والمال. قال المسيح: لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ أهداف تستحق. 2- أهداف واقعية. أهداف يمكن أن تحققها فعلا. فالبعض يضع أهدافا رائعة لكنها ليست في متناول قدراته. اعرف قدراتك وإمكانياتك، وفي ضوء هذه ضع هدفك أو أهدافك. قال سليمان الحكيم: بلا رؤية يجمح الشعب، أما حافظ الشريعة فطوباه. أمثال 29:18. أكرر الآية: بلا رؤية يجمح الشعب، أما حافظ الشريعة فطوباه. أهداف تستحق. 2- أهداف واقعية. 3- أهداف عملية. أهداف يمكن أن نقيسها. الأهداف الوهمية لا يمكن أن تقاس. ناس كتيرة بتقول إن الكثير من عناوين الصحف في 20 أو 30 أو 40 أو 50 سنة الأخيرة متكررة، فنحن نقدم وعودا لا يمكن أن نحققها ولا يمكن أن نقيسها. مثلا إن كنت طالب رسب في مادة من المواد، فإن نجاحك فيها يعتبر هدفا يستحق، فهو هدف يمكن أن يتحقق ويمكن أن نقيسه بالدرجات. قال المسيح: ومن منكم وهو يريد أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب النفقة، هل عنده ما يلزم لكماله؟ هل لك أهداف تستحق أن تحققها؟ وهل أنت واقعي تعرف كيف تحقق هذه الأهداف فعلا؟ أنا أعرف طلبة كثيرين يضعون جداول للمذاكرة، جداول رائعة بالساعة والدقيقة واليوم والمادة، ويعلقونها على مكاتبهم، وينتهي الأمر عند هذا الحد. فهل أنت تحقق نفسك من خلال تحقيق أهدافك؟ الأهداف: 1- تستحق. الأهداف واقعية، والأهداف عملية. فكر، ولنا عودة في تحقيق الذات مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

0: أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع بسمة الصباح وهمسة المساء، ونحن في هذه الفرصة نتحدث عن تحقيق الذات، وتحقيق الذات يكون عن طريق تحقيق الأهداف. التحقيق الذاتي يكون من خلال تحقيق الأهداف. من سمات تحقيق الأهداف هي أهداف تستحق، أهداف واقعية، أهداف عملية يمكن قياسها. والآن أضيف شيء رابع، تحقيق الذات يكون عن طريق أهداف شخصية أو غيرية، إما شخصية أو غيرية. وأود أني أذكر لك أنه من الأهداف ما هو شخصي وما هو غيري، غيري يعني للغير، للآخرين. وقمة الأهداف هي الأهداف التي يسعى الإنسان لتحقيقها، لا لنفع شخصي بل للنفع الغيري، لكي ينتفع بها غيري من الناس. إنها الأهداف التي ينسى فيها الإنسان فيها المكسب المادي أو الأمان المعنوي أو التقدير الأدبي لنفسه، ليفكر في الآخرين. فالمعلم الذي ينسى المكسب لأجل نفع تلاميذه يعيش على مستوى تحقيق الذات. والطبيب الذي لا ينتظر تقدير المريض المادي يعيش على مستوى تحقيق الذات. وكذلك الجندي مثلا الذي يضحي بحياته لأجل بلاده، والعالم الذي يبحث لسنوات لخير البشرية، هؤلاء يعيشون على مستوى تحقيق الذات. ماذا عن بولس؟ يقول الرسول بولس: إن لي حزنا عظيما ووجعا في قلبي لا ينقطع، فإني كنت أود أن أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد. والمسيح علمنا أنه إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتموت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. لقد عاش المسيح على مستوى تحقيق الذات، لقد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، ورفع الشعار: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. ولأجل هذا جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. قدم المسيح لمرضى الجسد شفاء، ومنح سلامه للعزاء مجانا، وأطعم الجياع والفقراء خيرا، وخلص الخطاة والعصاة نعمة، وعلم الجموع على مر الأجيال سموا، ومات لأجل الجميع غفرانا وحبا. والتحدي الذي يضع المسيح بيننا ولنا في هذا اليوم هو: هل أنت تحيا لنفسك أم تعيش للآخرين؟ لقد أتى المسيح وكان شعاره: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. والتحدي الذي أضع أمامك في هذه الفرصة هو: يا رب ساعدني لكي أعيش لا لنفسي، أو كما يقول الكتاب المقدس: وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. التحدي هو: يا رب أخرجني من قوقعة نفسي لكي أفكر في أحبائي، في بيتي، في أعدائي، في زملائي، في جيراني، وساعدني لكي أعيش لمجدك. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 131، ترنيمة المصاعد لداود.
2: يا رب، لم يرتفع قلبي ولم تستعلي عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في عجائب فوقي، بل هدأت وسكت نفسي كفطيم نحو أمه، نفسي نحوي كفطيم، ليرجو إسرائيل الرب من الآن وإلى الدهر.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت بقول لربنا الكلمات دي: أشكرك يا رب على سكيب الروح القدس اللي فينا، على وجود حتة منك جوانا. يا روح الله امتلكني، امتلك أعماقي، املاني بالكامل من جوايا وفيض برايا، تبان وتخرج من كل المسام بتاعتي، من عيني المفتوحة على العالم، من وداني اللي تكتسب نعمة خاصة تسمع بيها اللي ورا الكلام اللي بيتقالها أو بيتقال قدامها، من لساني كل كلمة بنطقها تكون مصلحة بملح نافعة للبنيان وحسب الحاجة عشان يعطي نعمة للسامعين. مش هقول أي كلام وخلاص، سامحني إذا ما كنتش ببقى دقيقة قوي في كل كلمة بقولها، مش عايز أقول غير الحق وأعمل غير الحق. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقولي: أنا بفرسكم الأيام دي من حياتكم العادية لأمور خاصة جدا في قلبي ليكم إنكم تعيشوها، وعايز أطلق فيكم إمكانيات جديدة للخدمة وللاستخدام. عشان كده عايز أشتغل على إنائكم الجواني الداخلي، مش عايز الروح القدس اللي فيكم يكون مطفي أو حزين، عايزه مشتعل ومتقد جواكم. ده اللي المسيح عز بيه التلاميذ لما حزنوا إنه هيمشي وهيفارقهم، قال لهم: لا أترككم يتامى، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يرى ولا يعرفه. الكلمات دي موجودة في يوحنا 14 وعدد 26: فالروح القدس اللي فيكم قاعد معاكم للأبد، يعني حتى بعد الموت والقيامة هو معاكم، صديق ومعين وسند وشريك، قائد ومرشد، مشير وحكيم لحياتكم، عارف المشوار اللي لازم تمشوه وعايز يعينكم فيه، وعايزكم مليانين بالحق، لأن واحدة من أساميه إنه روح الحق، مش بيتكلم غير بالحق. وفي وسط العالم اللي انتوا عايشين فيه اللي رئيسه إبليس واللي طبيعته كذاب وأبو كل كذاب، هو عاوز يملى العالم ده بالكذب. إبليس عاوز يملى العالم بالكذب، وللأسف الكذب ده تسرب للمؤمنين وللكنيسة، وأنا عايزكم تاخدوا بالكم من كلامكم. يسوع لما كان بيتكلم كان كتير يقول الحق الحق، وكأنه بيأكد إن اللي هيقوله ده الحقيقة الحقيقة وبس. يوحنا ذكرها أكتر من 25 مرة في إنجيله، وأنا عايز ولادي شبه يسوع ما يتكلموش غير بالحق وبالحقيقة وبس، من غير تقليل ولا مبالغة ولا تحوير ولا عدم حق ولا كذب. راقبوا اللي خارج من ألسنتكم واللي وراه فكركم، فكروا بس في الحق، وإنكم مش هتتكلموا غير بالحقيقة عشان تدربوا لسانكم إنه مش هيقول غير الحق. في أمثال أصحاح 12 وعدد 17 بيقول كده: من يتفوه بالحق يظهر العدل، والشاهد الكاذب يظهر غشا. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: الشاهد الصادق يقول الحق، أما الشاهد الكاذب فتقود كلماته إلى الخداع والضيق. وفي أمثال 12 عدد 19 بيقول كده: شفة الصدق تثبت إلى الأبد، ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: الكلام الصادق يثبت إلى الأبد، أما كلام الكذب فيثبت للحظات. وفي أمثال 12:22 يقول: كراهة الرب شفتا كذب، أما العاملون بالصدق فرضاه. في الترجمة المشتركة بيقولها كده: كلام الكذب يمقته الرب ويرضى عن العاملين بالحق. أولاد الملكوت يتكلموا بالحق، بالحق وبس، والموضوع عايز اجتهاد وجهاد مع النفس، إنه مش هتخرج كلمة من لساني تكون مش كلها حق، مش هقول غير الحقيقة، حقيقة اللي جوايا، حقيقة اللي حصل واللي بيحصل، حقيقة اللي عملته واللي ما عملتوش. ده لازم يكون اللي بتتكلموا بيه. في مزمور 141 وعدد 3 داود بيقول: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: اجعل يا رب حارسا لفمي، رقيبا على باب شفتي. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: أعني يا الله واضبط لساني، أعني فأنتبه إلى ما يخرج من فمي. دي صلاة داود، وأنا عايزها تكون صلاتكم. في كل مرة مش بتقول الحقيقة، أنت بتدي إبليس الفرصة إن يكون له جزء فيك، ممتلئ جزء من تفكيرك وجزء من لسانك. في الكنيسة الأولى كان التعامل مع عدم أولان الحق الكامل في منتهى الصرامة. دي قصة حنانيا وسفيرة في أعمال 5 والأعداد 3 و4. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: فقال له بطرس: يا حنانيا، لماذا سمحت للشيطان بأن يملأ قلبك حتى أنك كذبت على الروح القدس واحتفظت بجزء من المال الذي بعت به الأرض؟ أفلم تكن الأرض لك قبل أن تبيعها؟ وبعد أن بعتها، أما كنت حرا في طريقة تصرفك بمالك؟ فلماذا نويت هذا الشيء في قلبك؟ أنت كذبت على الله لا على البشر. حنانيا كان همه صورته قدام الناس، إن هو كمان هيبيع اللي ليه ويحطه عند أقدام الرسل للاستخدام. كان عاوز يكون زي الباقيين اللي عملوا كده. كان ينفع يقول: أنا أخدت ربع الفلوس أو نصها أو حتى 3/4. الفلوس أساساً بتاعته وحقه يتصرف فيها زي ما هو عايز. الكذب كان هيخلي صورته مختلفة. دايماً ورا الكذبة صورة عايز أظهرها غير الحقيقة، وده اللي محتاج تشتغل فيه على نفسك. لو هتكذب عشان تقدم عن نفسك صورة الشخص الملتزم واللي بيعمل اللي عليه، اجتهد عشان تكون بحقيقي شخص ملتزم وبتعمل اللي عليك. لو بتكذب عشان تكون صورتك إنك شخص محب ومضحي، اجتهد إنك بحقيقي تكون محب وعندك استعداد للتضحية لمصلحة الآخرين. لو بتكذب عشان تداري على غلطة عملتها، اجتهد إنك تكون متواضع بالقدر اللي يخليك تعترف بأخطائك وتجتهد إنك ما تعملش اللي عملته ده تاني. ابذل المجهود إنك تشتغل على نفسك، مش تدور على كذبة تداري بيها على أمر معين أو تظهر صورة مختلفة. أنتم أولاد الله، أولاد الملكوت، ليكم طبيعة مختلفة عن طبيعة العالم اللي سيئه إبليس. ادي الروح القدس الفرصة إنه يساعدك إنك تقول الحق والحقيقة وبس. خليه يوريك اللي ورا اللي بتقوله، يغير طريقة تفكيرك في الأمور. أنا عاوزكم أواني مقدسة أقدر أستخدمها وأسكب فيها قلبي وأحشائي، وأنا والكذب ما نتفقش مع بعض. أنا بحبك جدا وعايزك تكون في النور، والحق هو النور. في مزمور 34 وعدد 13 بيقول الكلمات دي: صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش. اعمل دورك، احفظ لسانك وأنا أساعدك وأعينك. جاهد إنك تكون في النور وتتكلم بالحق ولا شيء غير الحق، وسمي عدم الحق باسمه، اسمه كذب، عشان ما تتهونش معاه وما تديلوش فرصة يسود عليك. كونوا أبناء أبيكم اللي في السماء وتكلموا بالحق زيه.

الإله، أنت كلي القدرة، كلي السلطان، أنت متسلط على كبرياء البحر، الغير مستطاع عند الناس مستطاع عندك. أنت تفتح وليس من يغلق رب، حتى لو مش شايف ولا حاسس، أنا مختارة أثق فيك، مختارة أثق فيك وفي وعودك. أنت تفتح يدك وتشبع كل حي رضا، أنت إرادتك شفاء، أنت تدي شفاء، شفاء لنفسنا وكل جروح، شفاء لكل مرض جسدي وروحي ونفسي. هللويا هللويا، بثق فيك، أنت حافظي، لا تنعس ولا تنام. هللويا، بثق فيك، بثق فيك.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار، إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة، وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

أتمنى إن الكل يعرف إن الرسالة بتوصل من المتكلم إلى المستمع بحسب النسب الآتية: 7% فقط على الكلام، لكن 38% على نبرة الصوت، و55% على ملامح الوش. عارف بقول ده ليه؟ عشان أقول لك وإنت بتقول أي جملة خد بالك من نبرة صوتك، خد بالك من ملامح وشك. ممكن الكلمة تبقى هي نفس الكلمة لكن معناها يتغير تماما إذا غيرت نبرة صوتي أو غيرت ملامح وشي. اتخيل كده لما أقول لمراتي شكرا ولما أقول لها شكرا، المعنى اختلف ولا لا؟ إيه رأيك لما أقول لواحد نعم ولما أقول له نعم؟ إيه رأيك لو قلت قدام واحد يا رب ولو قلت يا رب؟ المعنى بيختلف تماما. خليك فاكر كويس جدا، الله أوجدنا علشان نكون دعم لكل اللي حوالينا، شفاء للكل حوالينا، بركة لكل اللي يعرفونا. مش نأذيهم بكلامنا أو نأذيهم بنبرة صوتنا أو حتى تقاطيع وشنا. خد بالك في كل كلمة أنت بتوصل رسالة. قل له يا رب خليني رسالة حلوة لكل الناس.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة معادنا مع مزمور 101. من العنوان نعرف أن كاتب المزمور هو داود، أما المناسبة فهي غير معروفة. وفي المزمور ده داود بيوضح فيه عن تعهده ورغبته والتزامه بالحفاظ على القداسة في حياته الشخصية وفي كل مكان هو مسؤول عنه. صنف أحد الكتاب مزمور 101 على أنه مزمور تكريس، لأن فيه داود بيعلن عن نيته أنه يحيا حياة النقاوة وأنه يرفض كل اعوجاج أو زيغان في حياته الشخصية وبيته ومملكته. وما كانش التعهد ده مجرد الكلمات، لكن داود أخد على عاتقه أنه يحاولها الأفعال وقرارات تمتد لكل دايرة هو مسؤول عنها ووكيل عنها قدام الله. كمان في المزمور وضح داود من البداية الدافع وراء كل القرارات دي اللي كانت بمثابة نهضة تكريس في حياته ومملكته. وبيبتدي داود المزمور بالتسبيح والحمد والترنيم للرب ويقول: رحمة وحكما أغني، لك يا رب أرنمه. فقبل ما داود ياخد أي قرار رفع عينيه وسبح الرب على المحبة المخلصة المتمثلة في الرحمة وفي العدل. وكمان داود قرر أنه يحمد ويسبح الرب في المزمور بشكل مختلف، يعني من خلال تكريس حياته. قال أحد رجال الله: أفضل طريقة بيها نحمد ونسبح الرب هي من خلال أن احنا نعمل الأشياء التي ترضي عينيه، أي أن احنا نعمل مشيئته. بيكمل داود ويقول في عدد 2: أتعقل في طريق كامل. وأتعقل معناها أن أنا بهيئ نفسي للفهم، كما لو كان بيقول أنا جاي بكامل قوايا العقلية وهاخد كل القرارات اللي جاية. وبعدها داود يفاجئنا أنه الدافع وراء نهضة التكريس اللي في حياته دي لما يسأل ويقول: متى تأتي إلي؟ يعني يا رب متى ستكون لي ومعي؟ فالدافع وراء قراري للتكريس حياتي هو رغبتي وشوقي في التواجد في محضرك يا رب، ورغبتي في وجود علاقة مستمرة معاك فتملأ بحضورك قلبي وتسود على بيتي وتقودني وترشدني وتحكم المملكة من خلالي. فكان داود بيطبق الشروط اللي وضعها الرب في مزمور 15 ومزمور 24، لما كان في مزمور 15 بيسأل: يا رب من ينزل في مسكنك؟ من يسكن في جبل قدسك؟ ويرد ويقول: السالك بالكمال، العامل الحق، المتكلم بالصدق في قلبه، الذي لا يشي بلسانه ولا يصنع شرا بصاحبه ولا يحمل تعييرا على قريبه. نفس الفكرة في مزمور 24 عدد 3 لما بيجي يسأل: من يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه؟ والإجابة تيجي في عدد 4: الطاهر اليدين والنقي القلب، الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولا حلف كذبا. فداود كان عارف إيه الشروط اللي لازم تتنفذ علشان يكون الشخص في علاقة مستمرة مع الرب. وفي مزمور 101 قرر أنه ينفذ الشروط دي وياخد قرارات حاسمة تؤثر على حياته اليومية. يا ترى إيه هي القرارات دي؟ في الأعداد من 2-5 بيوضح داود أن أول دايرة للتكريس والسلوك بالاستقامة في حياته هي الحياة الشخصية وبيته أولاً. قال أحد الخدام أن أصعب مكان نظهر فيه إيماننا هو البيت. علشان كده لم يكن داود مهتم بس أنه يكون سلوكه كاملاً أمام الناس كملك، لكن اهتم أن يسلك بالكمال أمام الله في بيته. فعلى الرغم أن سلوك معظم الملوك في الوقت اللي كان عايش فيه داود ده أنهم كانوا بيعيشوا بطريقة خاطئة وكانت قصورهم عادة مكان للفساد وللشهوات، لكن داود كان بيعلن أن قصره سيكون مكان سكن للرب الذي سيجيء إليه. فقرر داود أن يعيش بالاستقامة في حياته الشخصية وبيته ومملكته. أشجعك عزيز المستمع أنك أنت تقرأ المزمور 101 وتتأمل في القرارات اللي قرر داود أنه ياخدها في حياته الشخصية وفي بيته وفي المملكة كلها. يا رب بنشكرك على محبتك وتدخلك وحضورك في حياتنا. يا رب جايين النهاردة بنعلن عن شوقنا للحياة المستمرة في محضرك. ادينا القوة والقدرة أن احنا نقدر ناخد قرارات لتكريس حياتنا وما يكونش الموضوع مجرد أشواء أو كلمات، لكن أفعال حقيقية. يا رب بنسلم ليك كل حاجة أنت أتمنتنا عليها، حياتنا الشخصية، عمرنا، بيوتنا، خدمتنا، أشغالنا، لتكون أنت السيد والرب على الحياة. آمين.
عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا إننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، كان علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابتة ليك. خليش حاجة تأثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجة بتأثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعية كاملة في وسط عالم بيبعد عنك، لكن أنا أقرر في وسط الظروف ديت أني يا رب أحبك محبة كاملة. آمين.

أهلا بيكم في حلقة جديدة بنتكلم فيها النهاردة عن أساليب التربية. دراسات كتير قوي شرحت إيه أحسن أسلوب للتربية وإيه اللي لازم نتجنبه وإيه اللي لازم نقبل عليه. كلنا مدركين صعوبة جداً التربية، لكن إحنا ما بندورش على أهالي مثاليين، بس أهالي عايزة تتعلم وفارق معاها إنها تفهم التربية دي بتأثر إزاي في أولادها. في دراسة اتكلمت عن مبدئين مهمين جداً في التربية وهما التحكم والحب، احتياج للتوازن بين الحب والتحكم والقيادة. أول حاجة اتكلموا عن التربية المتسامحة اللي فيها إحنا بنلاقي إنه الأهالي نسبة الحب عالية جداً لكن نسبة التحكم أو القيادة ضعيفة جداً جداً. وهنا بنسمع أهالي بتقول إحنا بنحب عيالنا قوي فمش عايزين نضايقهم، مش عايزين نتحكم فيهم، عايزين نسيبهم على راحتهم على الآخر. لكن ده للأسف بيولد عند الأطفال أو عند الأولاد إحساس بعدم الأمان الشديد. في طريقة تربية تانية، ودي الطريقة اللي للأسف بنسميها المهملة، اللي فيها الأهالي ولا بتبادر بحب ولا بنوع من التحكم والقيادة. وهنا الولاد بيوصل لهم حتى لو كل حاجة متوفرة لهم، لكن بيوصل لهم تخلي أهليهم عن المسؤولية، ودوت بيخلق عندهم إحساس إن هم أطفال مهملة. في نوع تاني من التربية وهو التربية السلطوية الديكتاتورية اللي فيها نسبة التحكم عالية جدا جدا جدا ونسبة الحب تقريبا منعدمة. وهنا بنقابل البيوت اللي بنسمع ان الاهالي طول الوقت بتتخانق مع عيالها على الكبيره وعلى الصغيره، مفيش اي لغه حوار، مفيش نسمع اراء العيال، مفيش نشوف هل اللي احنا بنطلبه منهم قد قدراتهم ولا يمكن حاجه تفوق قدراتهم، مفيش اي نوع من التواصل ولا نوع من التفاهم. واوقات ممكن يكون بعض الاهل شايفين انه دوت بحكم خوفهم على أولادهم أو عندهم مبررات سليمة، لكن للأسف مع عدم الحب وعدم التواصل بيخلق لأولاد متمردة، وبنشوف دوت أوقات في المدارس مع أصحابهم، فبيبقى طفل متمرد على كل حاجة لأنه مش شبعان حب إطلاقاً من بيته. وأخيراً بتيجي التربية السليمة، وهنا اللي بنقدر نعمل فيها توازن ما بين الحب والقيادة، اللي فيها الأهل بتحب عيالها وبتتفاهم وبتسمحها، بس في نفس الوقت عاملة لهم حدود، حدود صحية ممكن تبقى باينة في صورة مواعيد بيرجعوا فيها البيت، حاجات ممكن نجيبها وحاجات ما نقدرش نجيبها، وبنقدر نشرح لعيالنا التحكم دوت أو القيادة ديت منبعها إيه أو سببها إيه، خوفنا يمكن عليهم حاجة مش سليمة صحياً ليهم كيمكن نوع من الأكل أو تأخر لساعات متأخرة برا البيت، خوف عليهم من أي شر برا. شرحنا للولاد هنا بيخلق عندهم الحب، الإحساس بالثقة في النفس، بيولد عندهم القدرة والمهارات للتأقلم على الظروف المختلفة اللي ممكن الأهل بيفرضوها مع الشرح والحب اللي ما بينهم. دول أربع أنواع مختلفة لأساليب التربية اللي فيها إحنا محتاجين نفهم المبدئين الأساسيين، الحب والتحكم، وإزاي نوصل ده لأولادنا.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة، فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم في برنامج بدايات، وإحنا بنناقش العلم والكتاب المقدس. وعرفنا إن في نوعين من العلم: العلم التشغيلي اللي بنشوفه في المعامل أو نختبره في المعامل، وعلم الأصول اللي بيحكي لنا عن أحداث حصلت في الماضي. وشفنا الفرق بينهم ووسائل فهم

فهم كل واحد منهم، وهما الاثنين مع بعض بيدونا الحقيقة الكاملة. هنشوف دلوقتي نقطة البداية الدنيوية، الناس اللي بتقول إن الله غير موجود وبتحط الافتراضات بتاعتها. تعالوا بينا نشوف إيه الافتراضات دي ونناقشها مع بعض. فنقطة البداية الدنيوية بتقول إن الطبيعة هي كل ما هو موجود، إن المادة هي اللي موجودة بس، مفيش خالق، مفيش قوة أعظم، مفيش شخص أعظم بيصنع أي شيء بالمرة، هي الطبيعة والمعادن والكربون والهيدروجين وكل العناصر اللي موجودة في الجدول الدوري بتاع الكيمياء، هي دي بس اللي موجودة وبتتفاعل مع بعضها وبتدينا الحياة. طيب إزاي بتتفاعل مع بعضها؟ النقطة التانية اللي بيقول كل شيء ممكن وينبغي لازم نفسره بالوقت والصدفة وقوانين الطبيعة. اديني كمية ملايين السنين الكتيرة قوي، واديني الصدفة، واديني قوانين الطبيعة اللي هتشتغل على الصدفة دي علشان توصلنا للكائنات المختلفة اللي احنا شايفينها دلوقتي، وتوصلنا لكل النباتات والحيوانات والإنسان وكل الخليقة اللي حوالينا. الحقيقة في مشاكل كبيرة في التصور ده، لأن المادة ما تقدرش تعمل معلومات، وعلشان نتحرك من حاجة أقل لحاجة أعلى محتاجين إضافة معلومات. المعلومات لازم تيجي من مصدر ذكاء، من شخص. فالمادة بحد ذاتها ما تقدرش تكون نفسها. زي ما قلت لكم في نظرية الانفجار العظيم، وبيفترضوا السنجولاريتي اللي هي النقطة الصغيرة جدا جدا جدا دي اللي كان فيها الطاقة والمادة وابتدت تنفجر. على فكرة كلمة انفجار معناها ابتدت تتمدد، وبيقولوا ان التمدد ده حصل بسرعة كبيرة جدا في البداية، وبعدين ابتدى يبطأ لحد ما بنشوف الكون في الوقت الحاضر اللي احنا شايفينه. ولما ابتدى يتمدد ابتدى يعمل الفضاء وابتدى يعمل الزمن. فالفكرة انه مش ممكن ابدا المادة تكون نفسها. المادة دي والطاقة دول جم منين؟ ما لازم يكون لهم مصدر. الطاقة والمادة ما تقدرش تصنع نفسها. وبعدين قالوا إن كل شيء ممكن وينبغي تفسيره بالوقت والصدفة وقوانين الطبيعة. تعالوا أوريكم مثال أو أكتر عن هذا الموضوع. طبعاً قبل ما نشوف الأمثلة دي، ده اللي بنسميه ديانة الإلحاد، أو بنسميها المذهب الطبيعي. المذهب الطبيعي إن هو بيقبل كل الحاجات الطبيعية اللي بيشوفها دلوقتي، ومش مستعد يقبل أي تدخل معجزي أو أي تدخل إلهي في الخلق. هندرس الفكر ده بالكامل، وهنشوف المشاكل الضخمة العلمية اللي نقدر ندرسها في الوقت الحاضر اللي توري ان هذا الفكر مش فكر سليم. تعالوا اوريكم المنظر اللي احنا شايفينه دلوقتي. المنظر ده بيورينا السحاب، ونقدر نبص عليه ونقول ده تكون بان المية اتبخرت، وبعدين في برودة معينة ابتدت تتكثف، وابتدت الأشكال المختلفة للسحابة دي تتكون. فنقدر أقول إنها السحابة دي تكونت نتيجة الزمن والصدفة وقوانين الطبيعة. كلام معقول جدا. تعالوا أوريكم المنظر ده. لو حطيت كلمة أبل على السحابة دي، هل تتوقع إنه بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة تكون حرف الـ A والـ P والـ P والـ L والـ E؟ مستحيل. ده لازم يكون في مصدر ذكاء، لازم يكون في مصدر طاقة، في لازم شخص كتبها. وبعدين كلمة أبل دي ملهاش معنى غير في اللغة الإنجليزية. لو أنا بتكلم لغة روسية أو لغة هولندية أو لغة عربية، كلمة أبل دي مش هتعني شيء بالمرة ليا. فالحروف دي بتحمي معنى، وهي جزء من جملة وجزء من جرامر وجزء من تركيبة. فدي مش ممكن تحصل بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة. خليني أوريكم منظر تاني. لو بصينا على المنظر ده، هو هنلاقي فيه جبل واقع وفيه شوية شجر وشوية جبال تاني وراه. ممكن نقول ده تكون بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة. تعالوا أوريكم منظر تاني. هنا في أمريكا في جبل اسمه راشمور، والجبل ده فيه منحوت فيه وجوه رؤساء أمريكا السابقين. هل ممكن تقدر تقف قدام هذا الجبل وتقول يا سلام شوف المطرة والرملة والزمن والرياح عملوا هذا الشكل؟ مستحيل، مستحيل تصل لهذا الاستنتاج. فالزمن والصدفة وقوانين الطبيعة مش ممكن في حد ذاتها
تخلق شيء معقد أو تخلق شيء ليه معنى أو شيء ليه تركيبة تدل على ذكاء. أنا ما قابلتش الشخص اللي نحت هذه الوجوه، لكن بدون شك لازم أصل للاستنتاج إن كان في شخص موهوب جدا وعاقل وعنده قدرات عالية جدا قدر بيها ينحت في الصخر أشكال رؤساء السابقين. فده الفرق بين الصدفة العشوائية والفكر والإرادة والذكاء.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم.

عاوزة أقرأ معاكم مزمور 113. المزمور بيقول كده: هللويا، سبحوا يا عبيد الرب، سبحوا اسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد، من مشرق الشمس إلى مغربها اسم الرب مسبح. الرب عال فوق كل الأمم، فوق السماوات مجده. من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا رحلة معرفة. النهاردة هنتكلم عن صفة من صفات الله الأدبية، الحق. والحق في تعريفه قول الصدق وعدم إخفاء الأمور، إنه مفيش شيء مخفي وإن الكل معلن. ولما بنطبقها على الله إن كل شيء معلن فيه وأمامه، الله نور لا يوجد فيه ظلمة، فالكل معلن ومكشوف أمامه. فمش بس الله ما بيكذبش، لكن كمان كل شيء قدامه معلن. في سفر العدد أصحاح 23 يقول كده: ليس الله إنسانا فيكذب، ولا ابن إنسان فيندم. كل سبل الرب رحمة وحق. رحمة، الله بيرحمنا، لكن كمان كلها في النور وفي الحق. قال له يسوع، يوحنا 14:6: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. رب يسوع صلى صلاة جميلة إننا نعيش في هذا النور وهذا الحق. في يوحنا 17:17: قدسهم في حقك، كلامك هو حق. إن الله نور وليس فيه ظلمة البتة. إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. في يوحنا الأولى 1:5-7. الحقيقة لما بنشوف صفة الحق في الله تشجعنا على أكتر من حاجة نعملها. 1، نطرح الكذب بعيدا، نتكلم بالصدق، خلينا نقول الحقيقة لبعض، خلينا نشارك بشفافية مع بعض. اللف والدوران ونص الحقائق دي مش الصدق، لكن احنا محتاجين نتكلم بالصدق. كمان نسلك في النور بشفافية، ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض. أولاد الله هم أولاد النور، بيعيشوا في النور، ومش بس بيعيشوا في النور، بيسلكوا في النور. طب لو في حاجة مدارية في الخفة، اعرف إنها مش من الله. لو في حاجة هتعملها وعايز تخفيها عن الآخرين، اعرف إن ديت الله رفضها، دي خطية. خد بالك، اوعى رغبتك انك تعيش في الظلام وتفتكر ان انت كده مع الله. الله نور ويحب ان اولاده يسلكوا بالنور وفي النور. رب يساعدنا اننا فعلا نكتسب هذه الصفة الجميلة من الله، نعيش بصدق وفي النور. رب يباركك، نتقابل في الحلقة القادمة من برنامجنا رحلة معرفة.

يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشوفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين ان احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كل رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا ان احنا نلحق ندرك ونفهم ان انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دينا اكتر احنا عارف نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء. واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. امين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على play list من فوق، هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت. أهلا وسهلا فيكم كل اللي عم بيتابعونا هلأ على إذاعة Better Life. هلأ وقت عبادة، رح نكون مع بعض معكم أيمن كفروني، وبصلي أنه هذا الوقت يكون وقت بركة لكل حدا قرر أنه هالنص ساعة بده يسمع. يعني يمكن تكون سايق السيارة، يمكن تكون قاعد بالبيت، ما بعرف شو اللي إجا بذهنك بهذه اللحظة وقررت تفتح الآب أو تسمع على الراديو، وطلع قدامك وقت للعبادة مع فريق الحياة الأفضل. هلأ هذا الوقت هو صحيح وقت فيه ميوزك، وقت فيه حكي، بس اللي أهم من هيك إذا قلت له للرب بقلبك يا رب أنا عم حضر قلبي لأن بدي أسمعك، بدي أسمعك، أنا عطشان لإلك، أنا متأكد أنه الرب رح يفتح ذهنك ورح يفتح قلبك ورح تشوف شيء يمكن ما شفته من قبل، حتى ولو كلمات سبق وسمعتها، بس اليوم عم تسمعها بطريقة مختلفة. بهذه اللحظة بصلي أنه فعلا تكون عم تسمعها بطريقة مختلفة، وكل الهدف بالآخر مش أنه نكون عم نقدم سيشن ميوزك، نحن عم نقدم وقت للعبادة حتى كل حدا انضم لنا بهذا الوقت يقدر يستمتع بالوجود في محضر الله.

أشعياء بيقول بمحل: إيتي ببنية وببناتي من بعيد، وبكل من خلقته لمجدي خلقته. الله لما خلق الإنسان خلقه لمجده، خلقنا لمجده، مثل رسام لما بيرسم لوحة بالآخر لما اللوحة الناس بيجوا بيشوفوها بيشوفوا وبيشوفوا الفن اللي موجود بداخل هالفنان. اللوحة بحد ذاتها مش من أجل اللوحة، إنما من أجل مجد هذا الفنان. لما بترسم اللوحة الناس بيطلعوا بيشوفوا الإبداع اللي موجود بداخل الفنان. فكان بالحري الله اللي هو أعظم من أي فنان، الله الخالق. الفنان بيخلق من شيء بين يديه، إن كانت الألوان اللي بيخلطها أو المواد اللي بيستخدمها، كل إشياء بيستخدم من شيء موجود، ولكن الله يخلق من العدم. الله لما بيخلق من العدم، وخلق كل الأشياء لمجده. نحن خلقنا لمجده. مرات كتير ما بنستمتع بحياتنا ومش عم نعرف نعيشها صح، ولا عم نعرف نفرح بحياتنا، لأن مش عم نعيش للهدف اللي خلقنا من أجله. منعيش لمجد أنفسنا، منعيش حتى نحقق ذواتنا، منفتكر أنه يوم اللي منحقق أنفسنا يعني. والمشكلة وين؟ أنه فهمنا لتحقيق أنفسنا، فهمنا للنجاح فهم خاطئ. أنا عشت سنين من عمري لحد ما صار عمري 30 سنة، كل اللي بدي أعمله أني حقق نفسي، حقق ذاتي، انجح. ومش غلط أني يكون عم بسعى لحقق ذاتي، ولكن كنت عم بشتغل كل شيء من أجل مجد نفسي. مشان هيك كنت غار من الناس اللي ينجحوا. الغيرة اللي كانت بقلبي بسببها كان أنه لما أشوف حدا عم ينجح حس أنه أخذ من المجد اللي أنا عم جرب حققه لنفسي، فما كنت عم بعرف استمتع. كل ما ينجح شيء من عمل من أعمالي افرح فيه لثواني، ويروح الفرح ليه؟ لأنه شوف غيري تاني حقق نجاح وحس وكأنه مجدي مش عم يظهر. ليه؟ لأني كنت عايش لمجدي. ما عرفت قيمة الحياة ومعنى الحياة الحقيقي إلا يوم اللي صرت عيش لمجد الله، وما عرفت عيش لمجد الله إلا يوم اللي فهمت حقيقتي كإنسان، إني أنا إنسان خاطئ، مصيري جهنم، ولكن الله بمحبته إجا إلى هذا العالم حتى يغيرني، يغير قلبي، شالني من الخطية، غسلني بدم ابنه، عملني واحد من أولاده، صرت إله. يعني بكلام الكتاب صرت خليقة جديدة. يوم اللي صرت خليقة جديدة رجعت للطبيعة اللي الله خلقني حتى تكون عليها. الطبيعة الجديدة هي اللي مولودة حسب صورة الله حتى عيش لإله. ومن يوم اللي صرت عيش لإله صرت عم بعرف استمتع بحياتي، بكل دقيقة عم عيشها، بكل لحظة، بكل عمل عم بعمله. ليه؟ لأنه تغير الدافع تبعي. دافعي بالأول كان أني أعمل الأشياء لمجد نفسي، مشان هيك ما كنت عم بعرف عيشها صح، ولا عم بعرف استمتع بالحياة، ولا عم بعرف أفرح. لما صرت خليقة جديدة صرت أعمل الأشياء لمجد الله، مثل ما كنت عم رنم قبل شوي: ليس لنا بل لاسمك أعطي مجدا. ويوم اللي صرت أعمل الأشياء لمجد الله صار حياتي إلى معنى وإلى طعم، صرت أعرف أفرح. هذا القدوس اللي دعانا حتى نعيش لإله، دعانا وسكن فينا حتى نعيش لإله، فما رح نعرف نستمتع بالحياة إلا ما نعيش ونفعل كل شيء لمجد الله.

بذكر أول ما تعرفت على الرب يسوع المسيح ببدايات سنة 99. طبعا لما كنت غني زمان كنت أنا وعم غني حس أنه بدي أوصل لمرحلة أنا وعم غني أو هيدي النشوة اللي بيسموها الناس بلغة الموسيقى أنه الإنسان يطرب بينطرب إلى درجة إلى حالة الطرب. فكنت دايما غني أو مثلا لحتى يحاولوا يقولوا مثلا واحد كان منطرب جدا هو منطرب بصير يقول الأشياء بشكل أفضل. فكنت أوصل لحالة الطرب اللي عم بحكي عنها وبلحظة تتبخر. لما جيت على الكنيسة وبلشت ترنم لما صرت دوق طعم الترنيم لأول مرة غير أيام. حتى لو كنت انولدت ببيت مسيحي بس كنت بوقت أروح على الكنيسة كواجب كعبادة روح طقوس ولا مرة فهمت من جوا شو. أول مرة بلشت افهم شو يعني الترنيم من بعد ما صرت خليقة جديدة مثل ما كنت عم بحكي أول شوي. من بعد ما تعلمت معنى العبادة من بعد ما فهمت أنه أنا في شيء أنا مخلوق لحتى أعمله ما كنت عم بعمله. مش هيك ما كنت فرحان لما صرت أعبد صح وصارت العبادة عم تنبع من قلبي. صرت شوف بالميوزك اللي عم رنمها بالموسيقى اللي عم قولها في شيء مختلف عن زمان. ما كنت أعرف أكتب قبل لما كنت مطرب ولا مرة بحياتي كتبت أغنية لألي أو لحنت حتى ولو كان عندي يمكن محاولة وحدة فاشلة. بس لما تعرفت عليه ولما حطيت موهبتي بين إيديه وصرت بدي اتمتع أكتر بالكلام اللي عم يطلع لحتى يكون لإله لما صرت أعمل لمجده بدل لمجدي صرت بدي أعبر عن اللي بداخلي وصرت الله بلش يعطيني كلام ولحن أني حطن ويطلعوا بشكل ترنيمي. فبذكر من أوائل الترنيمة اللي كتبتها يمكن تاني ترنيمة كتبتها كانت ترنيمة بتقول أنت كل مبتغايا أنت يا يسوع لا حياة لي بدون حبك يا يسوع. وبدي منكم تتأملوا شوي بكلمات الترانيم. ليش عم قلك هيك؟ حتى تشوف انه مش معقول شخص متعرف على الرب يسوع المسيح صار له اشهر يمكن شهرين او ثلاثة اشهر الكلام اللي مكتوب اليوم بعد 25 سنة بتطلع بهالكلام وما بصدق انه انا اللي كاتبه. لبل خليني حط بهالطريقة افضل بعرف انه مش انا اللي كاتبه. بعرف أنه روح الله هو اللي كان عم بحط هذا الكلام على لساني لأنه مستحيل شخص عمره شهرين بالإيمان يقدر يقول كلام بهذا العمق. مش عم أقول على الكلام بهذا العمق حتى أقول عن حالي أني أنا كتبت كلام عميق لهذه الدرجة. كمان مرة ومش حتى أتواضع عم قلكن أنه مش أنا اللي كتبت إنما روح الله وضع هذا الكلام على فمي لما قلت أنت كل مبتغايا أنت يا يسوع.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء، رعاكم الرب وحفظكم أينما كنتم. خلق الله الإنسان في اليوم السادس، في النصف الثاني من اليوم السادس، ليبدأ حياته مع الله بالراحة في اليوم السابع. لقد وجد الإنسان ذاته في اليوم الثامن في العمل، في الشغل. ناس كتيرة بتدور على شغل، لكن آدم وجد الشغل جاهز ومستنيه. الله يعمل، والعمل يخلق من الإنسان إلها يعمل بالله ومع الله، يعني يبقى زي ربنا بيشتغل. العمل نقل الكائن البشري من مرحلة الحيوانية إلى مرحلة الإنسانية. فالحيوان يسعى لإشباع حاجاته العضوية لكنه لا يعمل. العالم المشهور ماسلو وضع هرم حدد فيه 5 احتياجات للإنسان. قاعدة هذا الهرم هي الاحتياج الجسدي، ثم الاحتياج إلى الاطمئنان المادي،

3. الاحتياج إلى الأمان المعنوي. 4. الاحتياج إلى التقدير الأدبي. تحدثنا عن هذه الاحتياجات الأربعة، وفي هذه الفرصة نتحدث عن الاحتياج الخامس، الاحتياج إلى التحقيق الذاتي. الاحتياج إلى التحقيق الذاتي، ما الذي نقصده بتحقيق الذات؟ إن تحقيق الذات ينتج من خلال تحقيق الأهداف، حيث يحس الإنسان معها بقيمته. والأهداف كثيرة، فما هي الأهداف التي تسعى أنت لتحقيقها؟ وما هي الأهداف التي تحقق بها ذاتك؟ المعلق الراحل المشهور محمد لطيف كان دايما بيقول الكورة جوان. فهل حققت شيئا في حياتك؟ هناك أهداف بطريقة ملء الفراغات، هناك أهداف تستحق أن يعيش الإنسان لأجلها، لا بل أن يموت في سبيل تحقيقها. قال أحدهم: اهدف إلى لا شيء وسوف تحقق أيضا لا شيء. وقال آخر: اهدف إلى لا شيء وسوف تحقق ذلك دائما. هنا تحضرني قصة أحد الأبطال الذين تخصصوا في الرماية وإصابة الأهداف بدقة، لكنه تعجب عندما ذهب للتدريب في إحدى الغابات فوجد أن آخر قد سبقه، وأن درجة إصابته للأهداف أكثر دقة منه بكثير رغم أنه بطل للعالم. فبحث عنه، وبعد أن وجده وسأله أجاب الرجل: الأمر بسيط جدا، إنني أغمض عيني اليسرى ثم أغمض عيني اليمنى معها وأطلق الطلقة، وأينما استقرت الطلقة فإنني أرسم دائرة بحيث تكون الطلقة في منتصفها تماما. هل فهمت مغزى القصة؟ الإنسان التافه لا يحقق أهدافا، لكن ما يحققه يعتبره هدفا. أما الرسول بولس فقال: ولكنني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض. وفي نهاية حياته قال: أكملت السعي. فهل أنت لك أهداف؟ وهل حققت أهدافك؟ فاصل ثم نواصل، بعدها نتوقف مع آية هذه الحلقة، لا تذهبوا بعيداً.

أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع بسمة الصباح وهمسة المساء. نتوقف في هذه الدقائق مع التحقيق الذاتي. إن تحقيق الذات ينتج من خلال تحقيق الأهداف. فهل لك أهداف تسعى إليها؟ وما هي؟ وهل حققتها؟ إلى الآية، والآية اللي توي قد ذكرتها في حديثي في فيليبي أصحاح 3 الآية 13 و14. افتح معي الكتاب المقدس أو الموبايل المقدس كمان اللي يرجو أن يكون مقدس بكلمة الله، حيث يقول الرسول بولس في فيليبي 3 الآية 13 و14. أردد من فضلك معي الآية: ولكنني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض. أكرر الآية والشاهد: فيليبي أصحاح 3 الآيتين 13 و14. أردد من فضلك معي: ولكني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض. وفي نهاية حياته قال الرسول بولس: أكملت السعي. فهل لك أهداف في الحياة؟ وما هي أهدافك؟ بالطبع هناك أهداف بعيدة المدى وهناك أهداف أخرى قصيرة المدى، والأهداف تتحقق عن طريق الخطة. الخطة يجب أن تشتمل على أهداف محددة، استراتيجية يعني سياسة تنفيذ الأهداف، وخطوات للتنفيذ، وميزانية، ووسائل للمتابعة، وأخيرا التقييم. لكني أريد أن أكون أكثر بساطة وأقول إن تحقيق الذات أو أن تحقق نفسك يكون عن طريق وضع أهداف، أي أهداف تساعدك على تحقيق الذات. وعايز أحط في الدقائق القليلة القادمة سمات الأهداف التي تحقق بها ذاتك. 1- أهداف تستحق. أهداف تستحق أن تحققها وأن تضحي في سبيلها بالجهد والمواهب والمال. قال المسيح: لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ أهداف تستحق. 2- أهداف واقعية. أهداف يمكن أن تحققها فعلا. فالبعض يضع أهدافا رائعة لكنها ليست في متناول قدراته. اعرف قدراتك وإمكانياتك، وفي ضوء هذه ضع هدفك أو أهدافك. قال سليمان الحكيم: بلا رؤية يجمح الشعب، أما حافظ الشريعة فطوباه. أمثال 29:18. أكرر الآية: بلا رؤية يجمح الشعب، أما حافظ الشريعة فطوباه. أهداف تستحق. 2- أهداف واقعية. 3- أهداف عملية. أهداف يمكن أن نقيسها. الأهداف الوهمية لا يمكن أن تقاس. ناس كتيرة بتقول إن الكثير من عناوين الصحف في 20 أو 30 أو 40 أو 50 سنة الأخيرة متكررة، فنحن نقدم وعودا لا يمكن أن نحققها ولا يمكن أن نقيسها. مثلا إن كنت طالب رسب في مادة من المواد، فإن نجاحك فيها يعتبر هدفا يستحق، فهو هدف يمكن أن يتحقق ويمكن أن نقيسه بالدرجات. قال المسيح: ومن منكم وهو يريد أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب النفقة، هل عنده ما يلزم لكماله؟ هل لك أهداف تستحق أن تحققها؟ وهل أنت واقعي تعرف كيف تحقق هذه الأهداف فعلا؟ أنا أعرف طلبة كثيرين يضعون جداول للمذاكرة، جداول رائعة بالساعة والدقيقة واليوم والمادة، ويعلقونها على مكاتبهم، وينتهي الأمر عند هذا الحد. فهل أنت تحقق نفسك من خلال تحقيق أهدافك؟ الأهداف: 1- تستحق. الأهداف واقعية، والأهداف عملية. فكر، ولنا عودة في تحقيق الذات مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

0: أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع بسمة الصباح وهمسة المساء، ونحن في هذه الفرصة نتحدث عن تحقيق الذات، وتحقيق الذات يكون عن طريق تحقيق الأهداف. التحقيق الذاتي يكون من خلال تحقيق الأهداف. من سمات تحقيق الأهداف هي أهداف تستحق، أهداف واقعية، أهداف عملية يمكن قياسها. والآن أضيف شيء رابع، تحقيق الذات يكون عن طريق أهداف شخصية أو غيرية، إما شخصية أو غيرية. وأود أني أذكر لك أنه من الأهداف ما هو شخصي وما هو غيري، غيري يعني للغير، للآخرين. وقمة الأهداف هي الأهداف التي يسعى الإنسان لتحقيقها، لا لنفع شخصي بل للنفع الغيري، لكي ينتفع بها غيري من الناس. إنها الأهداف التي ينسى فيها الإنسان فيها المكسب المادي أو الأمان المعنوي أو التقدير الأدبي لنفسه، ليفكر في الآخرين. فالمعلم الذي ينسى المكسب لأجل نفع تلاميذه يعيش على مستوى تحقيق الذات. والطبيب الذي لا ينتظر تقدير المريض المادي يعيش على مستوى تحقيق الذات. وكذلك الجندي مثلا الذي يضحي بحياته لأجل بلاده، والعالم الذي يبحث لسنوات لخير البشرية، هؤلاء يعيشون على مستوى تحقيق الذات. ماذا عن بولس؟ يقول الرسول بولس: إن لي حزنا عظيما ووجعا في قلبي لا ينقطع، فإني كنت أود أن أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد. والمسيح علمنا أنه إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. لقد عاش المسيح على مستوى تحقيق الذات، لقد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، ورفع الشعار: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. ولأجل هذا جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. قدم المسيح لمرضى الجسد شفاء، ومنح سلامه للعزاء مجانا، وأطعم الجياع والفقراء خيرا، وخلص الخطاة والعصاة نعمة، وعلم الجموع على مر الأجيال سموا، ومات لأجل الجميع غفرانا وحبا. والتحدي الذي يضع المسيح بيننا ولنا في هذا اليوم هو: هل أنت تحيا لنفسك أم تعيش للآخرين؟ لقد أتى المسيح وكان شعاره: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. والتحدي الذي أضع أمامك في هذه الفرصة هو: يا رب ساعدني لكي أعيش لا لنفسي، أو كما يقول الكتاب المقدس: وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. التحدي هو: يا رب أخرجني من قوقعة نفسي لكي أفكر في أحبائي، في بيتي، في أعدائي، في زملائي، في جيراني، وساعدني لكي أعيش لمجدك. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا يا رب. استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 97.
2: الرب قد ملك، فلتبتهج الأرض ولتفرح الجزائر الكثيرة. السحاب والضباب حوله، العدل والحق قاعدة كرسيه. قدامه تذهب نار وتحرق أعداءه حوله. أضاءت بروقه المسكونة، رأت الأرض وارتعدت. ذابت الجبال مثل الشمع قدام الرب، قدام سيد الأرض كلها. أخبرت السماوات بعدله، ورأى جميع الشعوب مجده. يخزى كل عابد تمثال منحوت، المفتخرين بالأصنام. اسجدوا له يا جميع الآلهة. سمعت صهيون ففرحت، وابتهجت بنات يهوذا من أجل أحكامك يا رب. لأنك أنت يا رب علي على كل الأرض، علوت جدا على كل الآلهة. يا محب الرب أبغض الشر، هو حافظ نفوس أتقيائه. من يد الأشرار ينقذهم. نور قد زرع للصديق، وفرح للمستقيم القلب. افرحوا أيها الصديقون بالرب، واحمدوا ذكر قدسي.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. النهاردة وأنا بصلي كنت حاسة إن كمية الحرب اللي على القعدة بتاعتي مع ربنا غير عادية، وكنت بقول له كمية الحرب على قعدتي معاك بقت مش معقولة. كل يوم مشاكل شكل ومشاغل شكل واختراعات يومية، المهم أبقى مش عارفة أقعد، وإن قعدت أبقى منهكة وراسي تقيلة وأبقى مش عارفة أعمل إيه في روحي. لكن شكراً ليك كل يوم متاح ليا ومستعد تقابلني، وأول ما شد حيلي كده وأصبر في قعدتي وقاوم ألاقيك حاضر ومتواجد. إيه الشرف ده؟ وإيه النعمة دي؟ والباب المفتوح ده؟ والقبول الغير عادي؟ مش عارفة أقول لك إيه. إحساسي بقربك مني بيفرحني قوي، إحساسي إن قادرة وعارفة أقابلك وأسمع منك فارق معايا جدا. علاقتي بيك نقلت حياتي في حتة تانية، وإيماني كمان اتنقل معايا. بساطة اللقاء بينا مشجعاني جدا. الحياة معاك مش معقدة ومليانة طقوس وتجهيزات، لكن محتاجة تصديق وبساطة وقبول إنك فعلا اديتنا الحق ده، إننا نقابلك ونتكلم معاك، وحقنا إننا نسمع صوتك ونعرف نميزه. لو فضلنا نشك إنك ممكن تتكلم لينا لعدم استحقاقنا عمرنا ما هنعرف نسمعك. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيكلمني وبيقول لي سماع صوتي مشكلة كبيرة مقابل أولادي. معقول بيكلمني؟ معقول ده صوته؟ معقول هيرشدني؟ آه ممكن يكلم فلان أو فلانة، لكن أنا لأ، أنا أصلي مش عارف أسمع وهو مش بيكلمني. بصلي وصلي وصلي وأقوم وهو مش بيقول لي حاجة. اتحرموا من حق موهوب ليهم كلهم في يسوع، اللي قال في يوحنا 10 وعدد 27-30 خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد،

ولا يخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. أنا والآب واحد. في الجزء ده يسوع بيأكد لكم إن الأبناء من حقهم يسمعوا صوته ويميزوه كويس عشان ما يمشوش ورا أي حد يضللهم. في إصحاح 10 من إنجيل يوحنا والأعداد من 2-5 بيقول لهم: وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف، لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته، فيدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها، ومتى أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته، وأما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغرباء. وفي عدد 16 يقول كده: ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا. فيحصل بقى معاهم إيه لما يجوا؟ فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراع واحد. سماع صوتي أمر لازم تستقبلوه في قلوبكم بالإيمان وتصدقوا فيه وتدركوا إنه من حقكم، وما تقبلوش إنكم ما تسمعوش لإني بتكلم. وعندي رد لأمور كتيرة بتسألوني فيها، وعندي توجيه وإرشاد لحياتكم، عندي كلمات حب ومرات كلمات عتاب. علاقة عايز أعيشها معاكم بكل أبعادها، مش علاقة من ناحية واحدة، مش لأني روح أبقى مش بتكلم. يسوع هو منطوق كلامي، العالم ده اتخلق بكلمة وأنا لسه بتكلم، وعندي كلام كتير عايز أقوله ليكم، عايز أشارككم قلبي وتشارك معاكم في كل اللي بفكر فيه. مزمور 25 وعدد 8-9 بيقول كده: الرب صالح ومستقيم، لذلك يعلم الخطاة الطريق، يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه. طيب هعلم إزاي ودرب إزاي من غير ما أكون بتكلم، من غير ما أفهمك إزاي هتتعلم؟ في عدد 14 بيقول كده: سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمهم. وفي الترجمة العربية بيقولها كده: يشرك الله خائفي في أسراره، يعلمهم معنى عهده. أنا عايز أشارككم بأسراري، أعلن ليكم أمور جوه قلبي زي ما عملت مع إبراهيم. في تكوين أصحاح 18 وعدد 17 بيقول كده: فقال الرب: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ في الترجمة المبسطة يقولها: كيف أخفي عن إبراهيم ما أوشك أن أفعله؟ ده سؤال استنكاري، معقول أعمل كده مع إبراهيم اللي دخلت معاه في علاقة وعهد وكنا أصدقاء؟ في رسالة يعقوب أصحاح 2 وعدد 23 يقول كده: وتم الكتاب القائل: فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا ودعي خليل الله. خليل تعني الصديق الوفي الودود، دي كلمات اتقالت عن إبراهيم وعلاقته معايا، وأنا عايزكم أصدقاء أحباء. العبد مش لازم يعرف اللي سيده بيعمله، لكن الابن لازم يعرف أبوه بيفكر في إيه وناوي يعمل إيه، وإنتم أبناء وأحباء. في سفر الخروج أصحاح 33 وعدد 11 بيقول: ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه. وانتم في العهد الجديد بيسوع وبحلول الروح القدس فيكم، الامتياز ده بقى ليكم أقوى ومتاح للجميع. في العهد القديم كنت بكلم أفراد معينة لدورهم المؤثر في الملكوت وفي الخطة المعدة مسبقا للفداء، لكن بعد ما تشق الحجاب بيني وبينكم بقيتم أبناء، وبقى حقكم ليكم كامل، وحقكم في أبوكم تعرفوا صوته وتسمعوه، وتدوا فرصة لأرواحكم تستقبل كلامه، تهدوا قدامه عشان تقدروا تسمعوا. اللي بأكده ليكم أني بتكلم، بس الدوشة اللي حواليكم مش سايبة فرصة تسمعوا. وعدم ثقتك وثقتك أني بكلمك وبكلمك أنت بالذات قافلة فرصة أنك تسمعني وتحس في قلبك بكلامي. وسماع صوتي في أرواحكم بيحتاج تدريب، إنك تعرف تميز صوتي من كل الأصوات اللي بتسمعها حواليك، وتصدق في اللي بتستقبله وتسمع ليه وتتجاوب معاه، ده محتاج تدريب. وبالوقت
سماعك لصوتي هيبقى أسهل وهيبقى جواك تأكيد أكتر وأكتر. مفيش سبب واحد يخليني أعامل ولادي من غير ما أتكلم معاهم. الكلام والتواصل دي فكرتي أنا اللي أوجدتها. معقول أخلق الحوار وأنا صامت مش بتكلم أو بتكلم قليل قوي؟ إزاي أعلمك وأرشدك الطريق اللي تسلك فيها وأنا صامت ومش ناوي أتكلم؟ حتى وإنت بتقرأ الكلمة المكتوبة إدي مساحة جواك للروح القدس إنك تسمع صوتي بيكلمك في كل حاجة بتقراها، فتعرف إزاي الكلمة تتغرس جواك وتغير وتشكل فيك. أنا لي غرض وخطة لكل واحد وواحدة فيكم، وعايزكم تعيشوها بكل تفاصيلها، وعايز أعلن ليكم تفصيلة تفصيلة في وقتها. ما أقدرش أعمل كده من غير ما يكون بيني وبينكم كلام وحوار. اتأكد في كل مرة تقعد قدامي إنك تاخد وقت تصمت فيه وتستناني أكلمك، تسكت عشان تسمع، والكلمة الواحدة مني هتنقل حياتك وعلاقتك بيا بصورة غير عادية. خلي ودانك الروحية مفتوحة طول يومك، أنا أعرف أكلمك طول الوقت، في وسط شغلك، في مقابلاتك، وانت في الطريق، وانت في المواصلات. أنا عندي كلام كتير عايز أشاركك بيه، بس انت صدق واهدى واستقبل.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب بثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايز أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقادة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على play list من فوق، هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معادنا مع برنامج اسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

اتنين ستات كانوا قاعدين في النادي وكل واحدة معاها ابنها، وكان قدامهم عامل نظافة بينظف المكان. الأولى بتقول لابنها: عارف لو ما ذاكرتش هتسقط وهتفشل ومصيرك تبقى زي الراجل ده، تكنس وتمسح طول عمرك. التانية قالت لابنها: أنا نفسي تذاكر وتجتهد علشان تنجح وتتفوق ويبقالك مكانة كبيرة في المجتمع وتقدر تساعد الناس المحتاجة زي الراجل المحترم ده اللي بينظف لنا المكان، لكن ظروفه المادية صعبة. شايف الفرق بين كلام الأولى وكلام التانية؟ المعنى هو نفس المعنى، لكن الأولى سلبية، تسقط وتفشل ونظرة احتقار للراجل المحترم اللي بينظف، لكن التانية إيجابية، تنجح يبقالك مكانة حلوة في المجتمع تساعد الراجل المحترم. أرجوك قرر النهاردة إنك تبقى إيجابي، جرب الإيجابية وأرجوك راجعني، صدقني نتائجها مفيدة جدا جدا. عارف بدل ما تفضل تلوم ابنك إنه مش بيذاكر، شجع أقل الإيجابيات أقل المميزات، وكل ما تشجع الإيجابيات والمميزات السلبيات هتسقط لوحديها. أتمنى لك تبقى إيجابي في كل أمور حياتك.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة معادنا مع مزمور 101. من العنوان نعرف أن كاتب المزمور هو داود، أما المناسبة فهي غير معروفة. وفي المزمور ده داود بيوضح فيه عن تعهده ورغبته والتزامه بالحفاظ على القداسة في حياته الشخصية وفي كل مكان هو مسؤول عنه. صنف أحد الكتاب مزمور 101

على إنه مزمور تكريس، لأن في داود بيعلن عن نيته إنه يحيا حياة النقاوة وإنه يرفض كل اعوجاج أو زيغان في حياته الشخصية وبيته ومملكته. وما كانش التعهد ده مجرد كلمات، لكن داود أخد على عاتقه إنه يحولها لأفعال وقرارات تمتد لكل دايرة هو مسؤول عنها ووكيل عنها قدام الله. كمان في المزمور وضح داود من البداية الدافع وراء كل القرارات دي اللي كانت بمثابة نهضة تكريس في حياته ومملكته. وبيبتدي داود المزمور بالتسبيح والحمد والترنيم للرب ويقول: رحمة وحكما أغني، لك يا رب أرنمه. فقبل ما داود ياخد أي قرار رفع عينيه وسبح الرب على المحبة المخلصة المتمثلة في الرحمة وفي العدل. وكمان داود قرر أنه يحمد ويسبح الرب في المزمور بشكل مختلف، يعني من خلال تكريس حياته. قال أحد رجال الله: أفضل طريقة بيها نحمد ونسبح الرب هي من خلال أن احنا نعمل الأشياء التي ترضي عينيه، أي أن احنا نعمل مشيئته. بيكمل داود ويقول في عدد 2: أتعقل في طريق كامل. وأتعقل معناها أن أنا بهيئ نفسي للفهم، كما لو كان بيقول أنا جاي بكامل قوايا العقلية وهاخد كل القرارات اللي جاية. وبعدها داود يفاجئنا أنه الدافع وراء نهضة التكريس اللي في حياته دي لما يسأل ويقول: متى تأتي إلي؟ يعني يا رب متى ستكون لي ومعي؟ فالدافع وراء قراري للتكريس حياتي هو رغبتي وشوقي في التواجد في محضرك يا رب، ورغبتي في وجود علاقة مستمرة معاك فتملأ بحضورك قلبي وتسود على بيتي وتقودني وترشدني وتحكم المملكة من خلالي. فكان داود بيطبق الشروط اللي وضعها الرب في مزمور 15 ومزمور 24، لما كان في مزمور 15 بيسأل: يا رب من ينزل في مسكنك؟ من يسكن في جبل قدسك؟ ويرد ويقول: السالك بالكمال، العامل الحق، المتكلم بالصدق في قلبه، الذي لا يشي بلسانه ولا يصنع شرا بصاحبه ولا يحمل تعييرا على قريبه. نفس الفكرة في مزمور 24 عدد 3 لما بيجي يسأل: من يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه؟ والإجابة تيجي في عدد 4: الطاهر اليدين والنقي القلب، الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولا حلف كذبا. فداود كان عارف إيه الشروط اللي لازم تتنفذ علشان يكون الشخص في علاقة مستمرة مع الرب. في مزمور 101 قرر أنه ينفذ الشروط دي وياخد قرارات حاسمة تؤثر على حياته اليومية. يا ترى إيه هي القرارات دي؟ في الأعداد من 2-5 بيوضح داود أن أول دايرة للتكريس والسلوك بالاستقامة في حياته هي الحياة الشخصية وبيته أولا. قال أحد الخدام أن أصعب مكان نظهر فيه إيماننا هو البيت. علشان كده لم يكن داود مهتم بس أنه يكون سلوكه كاملا أمام الناس كملك، لكن اهتم أن يسلك بالكمال أمام الله في بيته. فعلى الرغم أن سلوك معظم الملوك في الوقت اللي كان عايش فيه داود ده أنهم كانوا بيعيشوا بطريقة خاطئة وكانت قصورهم عادة مكان للفساد وللشهوات، لكن داود كان بيعلن أن قصره سيكون مكان سكن للرب الذي سيجيء إليه. فقرر داود أن يعيش بالاستقامة في حياته الشخصية وبيته ومملكته. أشجعك عزيزي المستمع أنك أنت تقرأ المزمور 101 وتتأمل في القرارات اللي قرر داود أنه ياخدها في حياته الشخصية وفي بيته وفي المملكة كلها. يا رب بنشكرك على محبتك وتدخلك وحضورك في حياتنا. يا رب جايين النهاردة بنعلن عن شوقنا للحياة المستمرة في محضرك. ادينا القوة والقدرة أن احنا نقدر ناخد قرارات لتكريس حياتنا وما يكونش الموضوع مجرد أشواق أو كلمات، لكن أفعال حقيقية. يا رب بنسلم ليك كل حاجة أنت أتمنتنا عليها، حياتنا الشخصية، عمرنا، بيوتنا، خدمتنا، أشغالنا، لتكون أنت السيد والرب على الحياة. آمين. عزيز المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

أهلا بيكم معانا في حلقة النهاردة. النهاردة هنتكلم عن نقط عشوائية كده هو لذيذة ممكن تساعدنا في علاقاتنا الزوجية جامد. أول نقطة هي اعتبروا جوازكم المولود الأول، يعني أول بيبي، يعني البيبي دوت بنغذيه وبنأكله وبنصرف عليه وبنحاول نعلمه أحسن حاجة ونعمل فيه أحسن حاجة وبتعب فيه، لكن لما بيمرض أو يتعب ما جريش بقى وارميه صح واجيب غيره، لا أنا بتعب في إن أنا ألف بيه على الدكاترة وأبذل مجهود معاه عشان أعالجه، مش بنساه ولا بسيبه ولا بجيب غيره، بلف بيه ساعات على الدكاترة، ساعات بضطر أصرف فلوس كتير قوي عليه، ساعات بضطر أبيع حاجات ممتلكات عندي علشان أصرف عليه. بلاش نستسهل في إن العلاقة دي مش نافعة أو مش قادر أبذل فيها أكتر من كده، خلونا مع بعض نروح لمتخصص، نروح لمساعدة، نسمع حاجة مع بعض علشان ننقذ المولود ده. تاني نقطة، خلونا نحاول نعامل شريك حياتنا أكنه صديق أو زميل في الشغل أو صاحبتك، يعني مثلا جوزك لو دخل وولع النور هتصرخي فيه اطفي النور أنا نايمة، غير بقى لو واحدة صاحبتك هي اللي دخلت عليكي وولعت النور هتقولي لها معلش ممكن تطفي النور أنا نايمة. فخلونا نحترم بعض زي ما بنحترم أصحابنا، بلاش ردود الأفعال القوية جداً اللي هي من غير تفكير، لا نهدى كده ونفكر البني آدم اللي قدامي ده بني آدم محترم، لو دي صاحبتي كنت عملت إيه، لو دي زميلتي كنت عملت معاها إيه. تالت نقطة، الجواز صداقة، علاقة اتنين أصحاب مش بس شراكة في مشروع بيت وعيلة، يعني إحنا أصحاب بنتكلم مع بعض، بنضحك مع بعض، بنخرج مع بعض ساعات وبنقضي وقت لذيذ مع بعض. رابع نقطة، اقري وتعلمي عن الجواز. الجواز رحلة طويلة وكلها تعلم، وكل ما تقري أكتر وكل ما تبذلي مجهود أكتر تفهمي عنه، تفهمي عن العلاقة، تفهمي فين المشكلة، هتشوفي نتيجة حلوة. خمس نقطة هي إن إحنا لازم ناخد بالنا من المفاهيم الغلط اللي كتير بتتسرب لينا عن الحب من خلال المجتمع اللي إحنا عايشين فيه أو من خلال الأفلام المسلسلات والأغاني اللي حوالينا اللي بنسمعها طول الوقت، بتلخبطنا شوية في إيه مفهوم الحب الحقيقي. هراجع معاكم كده كم مفهوم بسرعة. المفهوم الأول هو إن الحب عكس الكراهية، فلو مش بكره اللي قدامي شريك حياتي خلاص يبقى الدنيا بخير، لا لا، هو الحب عكس الأنانية، يعني أنا مش المحور هو المحور، أنا برا نفسي أنا بهتم باللي قدامي. تاني واحد، الحب حاجة بتحصل لي، أنا بقع في الحب، أنا بتزحلق في الحب، لا هو الحقيقة الحب ده فعل، أنا حاجة بتحصل لي، الحب أنا بقع فيه، أنا بتزحلق في الحب، لا الحقيقة الحب فعل، الحب حاجة أنا بعملها. تالت حاجة، الحب بحس بيه، ياه مشاعر حلوة قوي حسيت أني بحبها، لا الحقيقة هو قرار، هو قرار أنا باخده كل يوم الصبح أن أنا هحب جوزي وأن أنا هتصرف تصرفات معينة مع جوزي. الحب أنا بكرره كل يوم الصبح من أول وجديد، مش بصحى حاسة أن أنا بموت فيه، ما بيحصلش. النقطة اللي بعديها هو إن زوجي عارف أني بحبه، مش لازم أقوله يعني، لا لازم أعبر، بنحتاج نعبر لبعض عن

مشاعرنا دي. هنسمع عن 5 لغات الحب وإزاي بنعبر عن حبنا لبعض. دي حاجة مهمة جداً، ما أخدش كده هو توقع أنه أكيد جوزي عارف أن أنا بحبه خلاص ما أنا اتجوزته. لا، حلو نفكر بعض بمشاعرنا الحلوة لبعض. النقطة اللي بعديها، الحب بحس بيه فجأة، هو لحظي. لا، هو الحب يعني وقت، يعني هناخد وقت وهنكون العلاقة وهننمي العلاقة وهنتمتع مع بعض، فهنحب بعض أكتر، فهنقعد مع بعض أكتر. النقطة اللي بعديها، الحب الحقيقي فيه عطاء مش أخذ، في فيض، في أنا بدلدق على اللي قدامي، عايز أنسكب على اللي قدامي، مش أنا بشفط من اللي قدامي وعايز أخد منه وأستنزف كل حاجة يقدر يديهاني. الحب التزام، أنا ملتزمة بالشخص اللي قدامي بغض النظر عن مشاعري إيه، بغض النظر عن إيه ضعفاته، أنا ملتزمة باللي قدامي، مش أنا زهقت فهغيره أو أنا تعبت فهسيبه، لا، أنا ملتزمة باللي قدامي. وأخيراً، الحب فيه تواصل، والتواصل العميق مهم جداً علشان بيزود الحب وبيزود العلاقة وبيزود التفاهم. وعندنا حلقة كاملة عن التواصل وعن مستويات التواصل، هنقدر فيها نستفيد يعني إيه نتواصل صح ونتمتع بالتواصل ده.

0: يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك وناموا وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي، امين.
1: جديد على راديو الحياة الافضل.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج بدايات مع الدكتور ناجي اسكندر.

أهلا بكم مرة تانية في برنامج بدايات اللي بندرس فيه دلوقتي الـ DNA وتركيبته والخليقة المختلفة، وبنحط نظارة الكتاب المقدس وبندرس العلوم التطبيقية ونشوف قد إيه العلوم التطبيقية بتؤكد كلمة الله الصادقة. ففي الصورة اللي قدامنا بنشوف أنواع مختلفة من الكلاب. لما بنبص على الكلاب دي، الجماعة بتوع النشوء والارتقاء بيقولوا إن دول اتكونوا عبر ملايين السنين من خلال عمليات البقاء للأصلح، وابتدت تتغير أشكالهم وطول الفروة بتاعتهم وشكل الجسم وقوة العضلات، وابتدت تعمل ولون الجسم والألوان المختلفة اللي ممكن تكون عليه. بيقولوا إنه ده نشأ بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة. لكن لما بنشوف عدسة الكتاب المقدس ونحطها عليها، بنعرف إن الله خلق كجنسه كجنسه كجنسه. فالله ما خلقش مثلاً 200 نوع من الكلاب. الله خلق الذئب والذئبة اللي فيهم، اللي هم رأس عائلة الكلاب، اللي فيهم الصفات الوراثية القادرة على إنها تطلع كل الأشكال المختلفة اللي احنا بنشوفها في مجموعة الكلاب. فلما نحط الأوبزرفيشنال ساينس، العدسة بتاعت الأوبزرفيشنال ساينس، العلوم التطبيقية، على كائنات حية زي الكلاب، نقرأ إن الإيفوليوشنال تشينجز دي ما تقدرش تطلع الكلب يبقى أسد، ما تقدرش ترفع الكلب يبقى قطة، لكن الكلاب بتتزاوج وبتتكون منها كلاب مرة تانية. فكل اللي بيتكون في الواقع هو كلاب بس بأشكال مختلفة. فده ينطبق على الانتخاب الطبيعي والقدرة الخلق في إن الله وضع جينات كافية إنها تختلف في أشكالها وأحجامها. فلما نحط العدسة دي هنلاقي إنها بتؤكد إن الله خلق كجنسه كجنسه زي ما درسنا في الحلقات السابقة. لكن التغيرات دي لا تمثل تغيرات رأسية، لأن كل التغيرات اللي حصلت في المجموعة دي هي تغيرات عبارة عن إنها طلعت كلاب بس بأشكال تانية. وهندرس الموضوع ده بالتفصيل في حلقات قادمة.

سؤال محيرني من زمان وجوايا يدور، انت ليه بتحبني وتضمني وانا قلبي نحاس وانا ارض بور؟ انت ليه محتملني وانا زي ما انا والزمن بيدور؟ ده انا من نفس الطريق ما عدتش اطيق ولا اصبر على نفسي وانت عليا صبور. انت مستني مني حاجة؟ ده انا سكتي عواجة وحياتي ملخبطة متربطة متجمدة ومتشخصة، فشل حسي ودمور، وانت بعد كل ده ما نسيتنيش. هو انا وحدي رسالتك وانا رسالتي عشرات الامور، انت ليه بتحبني؟ سؤال وعلى قد ما يحيرني يشجعني ينورني ينعش جوايا الامل قبل ما الواحد يخور. سؤال اجابته الحب، الحب من جوه قلب اب لابنه التعبان الضعيف الهفتان واللي في حدود الجسد محصور. حب خلاه يبعت ابنه من فوق والموت عشان يدوق. حب لا يتغير ولا يعرف فتور ولا تقدر يفهمه العقل المحدود ولا تقدر تشيله الصدور. اه لو في الحب ده نفسي اسيب والصحبة استجيب لكان قلبي لين وان كان في قساوة الصخور. اه لو في الحب ده نظري يتملي كان ينجلي ويرجع لي من تاني الامل الجسور. اه لو في الحب ده اركز وانحصر ده انا كنت انتصر واتحرر واعبر من ارض الجمود والنشف اعظم عبور بالاحضان الابويه.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على play list من فوق، هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا وسهلا بيكم في برنامجنا رحلة معرفة. نستكمل النهاردة الصفة الرابعة من صفات الله الطبيعية كلي المعرفة. الله كلي المعرفة، يعرف كل شيء، المعرفة معلنة أمامه طول الوقت. صموئيل الأول أصحاح 2 وآية 3 يقول: لأن الرب إله عليم، هو يعلم كل شيء، الكامل المعارف. ده أيوب 37:16. فاحص القلوب والكلى، الله البار هو الفاحص للقلوب، الكاشف للقلوب. مزمور 139 يقول كلمات جميلة قوي: أنت عرفت جلوسي وقيامي، فهمت فكري من بعيد، مسلكي ومربدي زريت، وكل طرقي عرفته، لأنه ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها كلها. من خلف ومن قدام حصرتني وجعلت علي يدك، عجيبة هذه المعرفة، فوق ارتفعت لا أستطيعها. الله كلي المعرفة، لفهمه لا إحصاء. مزمور 147. يفحص القلوب ويعلم، يقول الرسول بولس في رومية 11: يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه، هو العليم، هو العارف كل شيء، يعلم كل شيء ويعرف كل شيء. الله يعرف كل الماضي، كل الحاضر، كل المستقبل، الكل مكشوف أمام عينيه، يتعامل معنا حسب الزمن لحتى نفهم وحتى ندرك، لكنه في ذاته يعرف كل المعرفة. وهنا بنبقى قدامنا تحديين: هل الله هو واضح المستقبل وصنعه؟ هو كاتب لينا كل حاجة فإحنا ماشيين على اللي هو كاتبه؟ ولا الله يرى المستقبل ويعرفه لكنه مرتبط كمان بحريتنا وإرادتنا اللي هو ادهلنا؟ فهو عارف المستقبل، لكن خطوات يوم بعد يوم احنا ماشيين الرحلة مع بعض. اوعى تنخدع انه الله مجبرك على شيء، انك انت مجبر، او هو المكتوب على الجبين لازم تشوف العين، والجمل اللي شوية مبادئ العالم انغرست فينا وشوهت صورة الله بكونه كلي المعرفة أمامنا. هو فعلا كلي المعرفة لكنه لا يجبرنا. إذا كان الله يعرف أنني سأخطئ، فلماذا يتركني أفعل الخطيئة؟ ده واحدة من الأسئلة اللي بنتلخبط فيها في معرفتنا لله. هل فعلا الله عارف أن أنا هخطئ؟ طب ليه بيسيبني؟ هل كان عارف أن آدم هيغلط؟ كان عارف ان ادم هيغلط، ومنذ الازل هو مجهز رحلة الخلاص والفداء، لكنه بيعطي حرية للانسان وبيسيبه ياخد قراره، بيحط له الاختيارين قدامه ويسيبه هو يختار. عمر ما الله بيجبرنا على شيء، من محبته بيتدخل، لكن في الاخر القرار بيدهلنا كانسان. لو ان الله يعرف المستقبل، اذن فهناك اناس مختارون من قبل تأسيس العالم، فلست انا الذي اختار الله، بل هو الذي اختارني، وبالتالي انا لست كائن حر. مين اللي اختار مين؟ الله اختارني ولا انا اللي اخترت الله؟ ده سؤال في ناس كتير قوي يقول لك بص انا هفضل اعيش في الخطيه، والله لو عايزني يرجعني ليه. الله يريد ان جميع الناس يخلصون، لكن كمان يقول ها انا ذا واقف على الباب واقرع ان فتح. القرار من الجهتين، الله يعرف 100% لكنه يحترم الانسان، ودي اللي كنت بقول عليها في حلقات قبل كده، انه الله متكامل الصفات وارتباطها ببعضها البعض. الحقيقه الله يعرف كل شيء، يخبرنا خطوه بخطوه. دي الطريقه اللي بيمشي معانا بيها. لما حب يحرق سدوم وعموره شارك ابراهيم قبلها بخطوه، وكان ساعتها ابراهيم بدا يصلي، وده كان السبب في انقاذ لوط. هل الله يخفي عننا شيء؟ في بعض المواقف يمكن، بس بيبقى ليها أسباب. ثق أنه مع إعلان الله ومعرفته بكل شيء وتواصله معانا سواء بالمعرفة أو بالإخفاء، في الحالتين هي لبركة حياتك. إذا أعلمنا كل شيء لمعرفتنا ولتعلمنا، وإذا أخفى عننا شيء فهو لفايدتنا. الرائع إنه في إيدينا الكتاب المقدس، أعطانا فيه كم معرفة عنه

غير عادية، وده أشجعنا استمتع بمعرفة الله، هو كلية المعرفة، ويعلن لنا معرفة حقيقية عنه وعن ما يريد أن يفعله. وهو ده اللي بيعمله مع خدامه، إنه إزاي بيستخدمنا في الخدمة، إزاي كمؤمنين بنكون متميزين. الروح القدس بيعلن لنا من المعرفة الحقيقية اللي عند الله، فده بيساعدنا إننا نعمل إيه؟ إننا ناخد خطوات تسبق العالم. لما الله قال عن إبراهيم هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فعله، هو ده نفس اللي الله عايز يعمله معاك ومعايا ومع كل حد بيسمعني. ربنا يباركك، يحافظ عليك، استمتع بمعرفتك لله، ونتقابل الحلقات القادمة.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، لكن علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابته ليك. خليش حاجة تأثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجة بتأثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعية كاملة في وسط عالم بيبعد عنك، لكن أنا أقرر في وسط الظروف ديت أني يا رب أحبك محبة كاملة. آمين.

فرصة جديدة كده نتقابل مع ربنا ونسبحه. تعالوا نبتدي كده بكلام الكتاب. أما رحمة الرب فإلى الدهر وإلى الأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين، لحافظي عهده وذاكري وصاياه ليعملوها. الرب في السماوات ثبت كرسيه، ومملكته على الكل تسود. باركوا الرب يا ملائكته، المقتدرين قوة، الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامي. باركوا الرب يا جميع جنوده، خدامه العاملين مرضاته. باركوا الرب يا جميع أعماله في كل مواضع سلطانه. باركي يا نفس الرب. الرب في السماوات ثبت كرسيه، ومملكته على الكل تسود. أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين. يا رب بنباركك لأنك رحيم وعادل. بنباركك يا رب لأنه كرسيك ثابت في السماء. رب في السماوات ثبت كرسيه، ملك، أنت الملك ومملكتك على الكل تسود. رب بنباركك وإحنا عارفين قدرتك، وإحنا عارفين حجمك الحقيقي، وإحنا عارفين مكانتك. أنت ملك الملوك، أنت رب لمملكتك ثابتة من الأزل وإلى الأبد. والملائكة في السماء وإحنا على الأرض بنعلن يا رب الإعلان ده، أنت مقدس، أنت قدوس، أنت عالي ومرتفع، أنت ملك الملوك ورب الأرباب، أنت العدل والحق، قاعدة كرسيك الرحمة والأمانة تتقدمان أمام وجهك، كرسيك إلى دهر الدهور، سلطانك سلطان أبدي. أنت قديم الأيام من الأزل وإلى الأبد. نباركك يا رب لأنك مرتفع فوق الكل. العدل والرحمة قاعدة كرسيك، الرحمة والأمانة تقدمان أمام وجهك.

0: قدرته وحامل كل الأشياء بكلمة
1: يسوع المسيح.
0: يسوع المسيح.

رب جينا نعلن يا رب إيماننا وثقتنا فيك، جينا يا رب نصدق أن أنت ليك ذراع القدرة والقوة، أن أنت يا رب متسلط في مملكة الناس، أن أنت عارف يا رب أنت بتعمل إيه، وإحنا يا رب مصدقين فيك، مؤمنين بيك بأنك قادر وعالي ومرتفع وعادل، كمان بأنك رحيم، بأنك أب بتترأف على بنيك، بأنك صاحب قوة وسلطان وقدرة، لكن كمان أنت رحيم، كبعد المشرق عن المغرب أبعدت عنا معاصينا، لم تجازنا حسب أثامنا. رب قدام العظمة دي، قدام الهيبة دي، قدام المحبة دي، مش بنعرف غير إن احنا نسبح ونشكر ونركع قدامك يا رب، ونقول لك احنا مصدقين فيك، احنا واثقين فيك، واثقين فيك لأنك أبونا، واثقين فيك لأنك قادر، واثقين فيك لأنك عادل، واثقين فيك لأنك رحيم. قلوبنا يا رب مليانة، مليانة كلام، مليانة ثمر شفاء. فاض قلبي بكلام صالح، قلوبنا يا رب مليانة امتنان، مليانة يا رب انبهار بيك، رحمتك وقدرتك وأمانتك وعدلك. جينا يا رب نعلن إيماننا فيك،

رب جينا نقدم لك عمرنا، جينا نقدم لك حياتنا. رب جينا نقول لك ان احنا واثقين ومصدقين فيك. رب جينا نسبحك وفرحانين بيك، مش عشان حاجة انت بتعملها ولا تقدمها، لكن يا رب لانك الهنا، لانك ابونا، لان يا رب قلوبنا مليانة تسبيح، مليانة حمد وشكر وعرفان يا رب لوجودك في حياتنا يا رب، لحبك وأمانتك، لأبوتك ورحمتك. رب بصلي إن كل مرة نغمض عينينا، كل مرة يا رب نفتح الكتاب نشوفك بوضوح، ونعرف يا رب نقدم لك تسبيح، نعرف نقدم لك ثمر شفاء معترفة باسمك، وإنه في كل يوم نعرف ناخد كده نفوسنا ونباركك. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر وإلى الأبد. آمين.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء، رعاكم الرب وحفظكم أينما كنتم. خلق الله الإنسان في اليوم السادس، في النصف الثاني من اليوم السادس، ليبدأ حياته مع الله بالراحة في اليوم السابع. لقد وجد الإنسان ذاته في اليوم الثامن في العمل، في الشغل. ناس كتيرة بتدور على شغل، لكن آدم وجد الشغل جاهز ومستنيه. الله يعمل، والعمل يخلق من الإنسان إلها يعمل بالله ومع الله، يعني يبقى زي ربنا بيشتغل. العمل نقل الكائن البشري من مرحلة الحيوانية إلى مرحلة الإنسانية. فالحيوان يسعى لإشباع حاجاته العضوية لكنه لا يعمل. العالم المشهور ماسلو وضع هرم حدد فيه 5 احتياجات للإنسان. قاعدة هذا الهرم هي الاحتياج الجسدي، ثم الاحتياج إلى الاطمئنان المادي، 3 الاحتياج إلى الأمان المعنوي، 4 الاحتياج إلى التقدير الأدبي. تحدثنا عن هذه الاحتياجات الأربعة، وفي هذه الفرصة نتحدث عن الاحتياج الخامس، الاحتياج إلى التحقيق الذاتي. الاحتياج إلى التحقيق الذاتي، ما الذي نقصده بتحقيق الذات؟ إن تحقيق الذات ينتج من خلال تحقيق الأهداف، حيث يحس الإنسان معها بقيمته. والأهداف كثيرة، فما هي الأهداف التي تسعى أنت لتحقيقها؟ وما هي الأهداف التي تحقق بها ذاتك؟ المعلق الراحل المشهور محمد لطيف كان دايما بيقول الكورة جوان. فهل حققت شيئا في حياتك؟ هناك أهداف بطريقة ملء الفراغات، هناك أهداف تستحق أن يعيش الإنسان لأجلها، لا بل أن يموت في سبيل تحقيقها. قال أحدهم اهدف إلى لا شيء وسوف تحقق أيضا لا شيء، وقال آخر اهدف إلى لا شيء وسوف تحقق ذلك دائما. هنا تحضرني قصة أحد الأبطال الذين تخصصوا في الرماية وإصابة الأهداف بدقة، لكنه تعجب عندما ذهب للتدريب في إحدى الغابات فوجد أن آخر قد سبقه، وأن درجة إصابته للأهداف أكثر دقة منه بكثير رغم أنه بطل للعالم. فبحث عنه، وبعد أن وجده وسأله أجاب الرجل الأمر بسيط جدا، إنني أغمض عيني اليسرى ثم أغمض عيني اليمنى معها وأطلق الطلقة، وأينما استقرت الطلقة فإنني أرسم دائرة بحيث تكون الطلقة في منتصفها تماما. هل فهمت مغزى القصة؟ الإنسان التافه لا يحقق أهدافا، لكن ما يحققه يعتبره هدفا. أما الرسول بولس فقال ولكنني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام أسعى نحو الغرض. وفي نهاية حياته قال أكملت السعي.

فهل أنت لك أهداف؟ وهل حققت أهدافك؟ فاصل ثم نواصل، بعدها نتوقف مع آية هذه الحلقة، لا تذهبوا بعيداً.

أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع بسمة الصباح وهمسة المساء. نتوقف في هذه الدقائق مع التحقيق الذاتي. إن تحقيق الذات ينتج من خلال تحقيق الأهداف. فهل لك أهداف تسعى إليها؟ وما هي؟ وهل حققتها؟ إلى الآية، والآية لتوي قد ذكرتها في حديثي في فيلبي أصحاح 3 الآية 13 و14. افتح معي الكتاب المقدس أو الموبايل المقدس كمان اللي يرجو أن يكون مقدس بكلمة الله، حيث يقول الرسول بولس في فيلبي 3 الآية 13 و14. أردد من فضلك مع الآية: ولكنني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض. أكرر الآية والشاهد: فيلبي أصحاح 3 الآيتين 13 و14. أردد من فضلك معي: ولكني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض. وفي نهاية حياته قال الرسول بولس: أكملت السعي. فهل لك أهداف في الحياة؟ وما هي أهدافك؟ بالطبع هناك أهداف بعيدة المدى وهناك أهداف أخرى قصيرة المدى، والأهداف تتحقق عن طريق الخطة. الخطة يجب أن تشتمل على أهداف محددة، استراتيجية يعني سياسة تنفيذ الأهداف، وخطوات للتنفيذ، وميزانية، ووسائل للمتابعة، وأخيرا التقييم. لكني أريد أن أكون أكثر بساطة وأقول إن تحقيق الذات أو أن تحقق نفسك يكون عن طريق وضع أهداف، أي أهداف تساعدك على تحقيق الذات. وعايز أحط في الدقائق القليلة القادمة سمات الأهداف التي تحقق بها ذاتك. 1- أهداف تستحق. أهداف تستحق أن تحققها وأن تضحي في سبيلها بالجهد والمواهب والمال. قال المسيح: لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ أهداف تستحق. 2- أهداف واقعية. أهداف يمكن أن تحققها فعلا. فالبعض يضع أهدافا رائعة لكنها ليست في متناول قدراته. اعرف قدراتك وإمكانياتك، وفي ضوء هذه ضع هدفك أو أهدافك. قال سليمان الحكيم: بلا رؤية يجمح الشعب، أما حافظ الشريعة فطوباه. أمثال 29:18. أكرر الآية: بلا رؤية يجمح الشعب، أما حافظ الشريعة فطوباه. أهداف تستحق. 2- أهداف واقعية. 3- أهداف عملية. أهداف يمكن أن نقيسها. الأهداف الوهمية لا يمكن أن تقاس. ناس كتيرة بتقول إن الكثير من عناوين الصحف في 20 أو 30 أو 40 أو 50 سنة الأخيرة متكررة، فنحن نقدم وعودا لا يمكن أن نحققها ولا يمكن أن نقيسها. مثلا إن كنت طالب رسب في مادة من المواد، فإن نجاحك فيها يعتبر هدفا يستحق، فهو هدف يمكن أن يتحقق ويمكن أن نقيسه بالدرجات. قال المسيح: ومن منكم وهو يريد أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب النفقة، هل عنده ما يلزم لكماله؟ هل لك أهداف تستحق أن تحققها؟ وهل أنت واقعي تعرف كيف تحقق هذه الأهداف فعلا؟ أنا أعرف طلبة كثيرين يضعون جداول للمذاكرة، جداول رائعة بالساعة والدقيقة واليوم والمادة، ويعلقونها على مكاتبهم، وينتهي الأمر عند هذا الحد. فهل أنت تحقق نفسك من خلال تحقيق أهدافك؟ الأهداف: 1- تستحق. الأهداف واقعية، والأهداف عملية. فكر، ولنا عودة في تحقيق الذات مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

0: أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع بسمة الصباح وهمسة المساء، ونحن في هذه الفرصة نتحدث عن تحقيق الذات، وتحقيق الذات يكون عن طريق تحقيق الأهداف. التحقيق الذاتي يكون من خلال تحقيق الأهداف. من سمات تحقيق الأهداف هي أهداف تستحق، أهداف واقعية، أهداف عملية يمكن قياسها. والآن أضيف شيء رابع، تحقيق الذات يكون عن طريق أهداف شخصية أو غيرية، إما شخصية أو غيرية. وأود أني أذكر لك أنه من الأهداف ما هو شخصي وما هو غيري، غيري يعني للغير، للآخرين. وقمة الأهداف هي الأهداف التي يسعى الإنسان لتحقيقها، لا لنفع شخصي بل للنفع الغيري، لكي ينتفع بها غيري من الناس. إنها الأهداف التي ينسى فيها الإنسان فيها المكسب المادي أو الأمان المعنوي أو التقدير الأدبي لنفسه، ليفكر في الآخرين. فالمعلم الذي ينسى المكسب لأجل نفع تلاميذه يعيش على مستوى تحقيق الذات. والطبيب الذي لا ينتظر تقدير المريض المادي يعيش على مستوى تحقيق الذات. وكذلك الجندي مثلا الذي يضحي بحياته لأجل بلاده، والعالم الذي يبحث لسنوات لخير البشرية، هؤلاء يعيشون على مستوى تحقيق الذات. ماذا عن بولس؟ يقول الرسول بولس: إن لي حزنا عظيما ووجعا في قلبي لا ينقطع، فإني كنت أود أن أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد. والمسيح علمنا أنه إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. لقد عاش المسيح على مستوى تحقيق الذات، لقد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، ورفع الشعار: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. ولأجل هذا جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. قدم المسيح لمرضى الجسد شفاء، ومنح سلامه للعزاء مجانا، وأطعم الجياع والفقراء خيرا، وخلص الخطاة والعصاة نعمة، وعلم الجموع على مر الأجيال سموا، ومات لأجل الجميع غفرانا وحبا. والتحدي الذي يضع المسيح بيننا ولنا في هذا اليوم هو: هل أنت تحيا لنفسك أم تعيش للآخرين؟ لقد أتى المسيح وكان شعاره: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. والتحدي الذي أضع أمامك في هذه الفرصة هو: يا رب ساعدني لكي أعيش لا لنفسي، أو كما يقول الكتاب المقدس: وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. التحدي هو: يا رب أخرجني من قوقعة نفسي لكي أفكر في أحبائي، في بيتي، في أعدائي، في زملائي، في جيراني، وساعدني لكي أعيش لمجدك. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: حكمة المرأة تبني بيتها والحماقة تهدمه بيدها. السالك باستقامته يتقي الرب، والمعوج طرقه يحتقره. في فم الجاهل قضيب لكبريائه، أما شفاه الحكماء فتحفظهم. حيث لا بقر فالمعلف فارغ، وكثرة الغلة بقوة الثور. الشاهد الأمين لن يكذب، والشاهد الزور يتفوه بالأكاذيب. المستهزئ يطلب الحكمة ولا يجدها، والمعرفة هينة للفهيم. اذهب من قدام رجل جاهل إذ لا تشعر بشفتي معرفة. حكمة الذكي فهم طريقه، وغباوة الجهال غش. الجهال يستهزئون بالإثم، وبين المستقيمين رضا. القلب يعرف مرارة نفسه، وبفرحه لا يشاركه غريب. بيت الأشرار يخرب، وخيمة المستقيمين تزهر. توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة، وعاقبتها طرق الموت. أيضا في الضحك يكتئب القلب، وعاقبة الفرح حزن. المرتد في القلب يشبع من طرقه، والرجل الصالح مما عنده. الغبي يصدق كل كلمة، والذكي ينتبه إلى خطواته. الحكيم يخشى ويحيد عن الشر، والجاهل يتصلف ويثق. السريع الغضب يعمل بالحمق، وذو المكايد يشنأ. الأغبياء يرثون الحماقة، والأذكياء يتوجون بالمعرفة. الأشرار ينحنون أمام الأخيار، والأثمة لدى أبواب الصديق. أيضا من قريبه يبغض الفقير، ومحب الغني كثيرون. من يحتقر قريبه يخطئ، ومن يرحم المساكين فطوبى له. أما يضل مخترع الشر؟ أما الرحمة والحق فيهديان مخترع الخير. في كل تعب منفعة، وكلام الشفتين إنما هو إلى الفقر. تاج الحكماء غناهم، تقدم الجهال حماقة. الشاهد الأمين منجي النفوس، ومن يتفوه بالأكاذيب فغش. في مخافة الرب ثقة شديدة، ويكون لبنيه ملجأ. مخافة الرب ينبوع حياة للحيدان عن أشراك الموت. في كثرة الشعب زينة الملك، وفي عدم القوم هلاك الأمير. بطيء الغضب كثير الفهم، وقصير الروح معلي الحمق. حياة الجسد هدوء القلب، ونخر العظام الحسد. ظالم الفقير يعير خالقه، ويمجده راحم المسكين. الشرير يطرد بشره، أما الصديق فواثق عند موته. في قلب الفهيم تستقر الحكمة، وما في داخل الجهال يعرف. البر يرفع شأن الأمة، وعار الشعوب الخطية. رضوان الملك على العبد الفطن، وسخطه يكون على المخزي.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله.

غير كل ده في اسم يسوع وبسلطان دمه، بعلن إني حرة في يسوع اللي أخد كل اللي ليا وفيا واداني كل اللي ليه وفيه. ويسوع مفيش فيه خالص غير سلام وفرح وراحة وإيجابية وانطلاق، حرية وبر وحياة، حب ومسرة حقيقية. فعلا كل اللي في يسوع هو كل اللي موجود في رسالة فيلبي: حق وجليل وعادل وطاهر ومصر وصيته حسن. وده اللي لازم أنا كمان أفتكر فيه، وده كل اللي جوه يسوع، ده قلبه الكامل ناحيتي، وأنا بتمسك بكل حاجة جوه يسوع وبرفض اللي دخل جوايا مش منه في غفلة مني أو كسل، وجاية بقوة ومعونة الروح القدس وبسلطان البنين اللي خدته في المسيح أنظف فكري ومشاعري وقلبي من أي حاجة ترمت عليا من عدو الخير وأنا قبلتها، كل إحباط وشكاية على نفسي أو على الآخرين، كل مخاوف أو قلق ومعنويات مهزومة أو يأس من أوضاع معينة، أرفض الكل في اسم يسوع وأعلن قدام كل الكائنات في العالم الروحي والمادي إني حرة في المسيح. ليا الحق أفرح، وليا الحق أنطلق، وليا الحق أستقبل حضور يسوع الإلهي بالروح القدس في قلبي. ليا الحق، كل الحق، إني أقابله وأسمع صوته واستمتع بقعدتي معاه. ليا الحق أرتاح فيه ويخرج مني كل اللي تسرب من عدو الخير جوايا. أشكرك لأني فيك مش بس منتصرة، لكن أعظم من المنتصرة. أشكرك لأني بالفعل ماشية في موكب جيش الغالبين، لأن ملكي وقائدي غلب بالفعل، واللي بعمله دلوقتي أني بفعل الغلبة والنصرة دي في حياتي. أنا مع الجيش الفايز في المعركة وفي الحرب كلها، ملكي منتصر. والكلمات اللي مكتوبة في كورنثوس الثانية أصحاح 2 وعدد 14 بتقول: ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. يا رب وسع مداركنا عشان نثبت في الحقيقة دي، إننا ماشيين في موكب نصرة دائم، ونقدر نعيش منتصرين كل حين مش في أوقات معينة. ما تخليش الحقيقة دي تهرب مننا ونضعف ونشك ونبقى جنود مهزومين جوه جيش منتصر. حسيت ربنا بالروح القدس بيقول لي الحقيقة المهمة دي إبليس عايزها مخفية عن عيون ناس كتير من ولادي، وكأن النصرة والهزيمة معتمدة عليهم هم شخصيا. في عالم الروح الأمر مختلف، المسيح انتصر بالفعل وحسم المعركة الكبيرة مع عدو الخير. فأنت بتحارب مش من موقف ضعف ولا هزيمة، لكن من موقف قوة ونصرة انتصرها ليك المسيح خلاص. وبموجب النصرة دي انت بتخرجه من كل أراضي حط رجله فيها جواك ورفع علمه، بتروح وتفكره انه مهزوم وانه ملوش سلطان يعمل كده، وبتشيل العلم اللي حطه وبتعلن حريتك الكاملة في المسيح، وبتعلن سيادته عليك وانه كل ما فيك ملك اليسوع اللي دفع الثمن كامل. فانت بتحارب حرب المنتصر مش المهزوم او اللي لسه مش عارف. دي نقطة مهمة قوي في الحرب الروحية، انت كسبان بالفعل مش لسه هتكسب، وابليس عارف انك كسبان، والسماء عارفة انك كسبان. المشكلة بتكون ان انت اللي مش عارف انك كسبان، او عارف بذهنك لكن مش مفعل الحقيقة دي جواك وعايش بيها. وإبليس بيدخل بكذبه عليك ويبص على حالك وانت مش مدرك حقيقتك للآخر، وتصدق كذبه وتلاقي روحك مهزوم وانت مش عارف. انت محتاج تدخل الكلام والحق ده جواك وتقوله لنفسك كل يوم، ما تبصش على وضعك أو ضعفك أو حتى هزيمتك مرات في معارك صغيرة. الحرب الأساسية الكبيرة يسوع انتصر فيها على نفس العدو ده، وتقدر تثبت في النصرة دي وتاخد وضعك فيها وتمتلك القدرة وانت لابس السلاح الكامل، فتعرف تنتصر وتنتصر في المعارك الصغيرة التانية. وأول حاجة انك تمسك في الحق ده اللي بيقولك انك منتصر وماشي ورا القائد المنتصر، فيفقد كل كذب من عدوك سلطانه على حياتك، وتعيش بسلطان وبقوة الحق المعلن ليك، مش بالظروف والأحداث اللي حواليك اللي عايزة تجرك لورا.
اعلن انت مين.

في المسيح وهو عمل إيه عشان أنت تعيش منتصر مش مهزوم. والأحداث والظروف الصعبة أياً كانت هتبقى القوة الدافعة ليك لما تنتصر من جواك عليها، وتقدر تعبر جواها حتى لو ما تغيرتش بس فقدت تأثيرها السلبي المحبط عليك. بولس قال الكلمات دي اللي بتعلن إنك في كل الأحوال ومهما كان شكلها وقدرتها ممكن تفضل ثابت في حب يسوع ومنتصر. في رسالة روميا وأصحاح 8 والأعداد من 35 ل39 بتقول كده بالترجمة المبسطة: فمن يقدر أن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أتقدر على ذلك الضيقات أم المشقات أم الاضطهادات أم الجوع أم العري أم الأخطار أم الموت بالسيف؟ فكما يقول الكتاب إننا من أجلك نواجه خطر الموت طوال النهار ونحن محسوبون كغنم للذبح، غير أننا في كل هذه الشدائد منتصرون انتصاراً مجيداً جداً من خلال ذاك الذي أحبنا. أنت عندك نصرة، وده الحق اللي لازم تصدقه وتعلنه وتعيشه وتمسك فيه وترفعه عالي قدام نفسك وقدام العدو عشان تقدر تعيشه كحق ليه سلطان على حياتك. فمش الظروف اللي هتحدد، ولا مشاعرك ولا فكرك بيقولك إيه، ولا عدو الخير بيقولك إيه. الحق والعمل اللي اتعمل عشانك في الصليب، القيامة المنتصرة عشانك، وحب المسيح الثابت ليك واللي مفيش قوة مهما كانت تقدر تفصلك عنها إذا أنت مصدقها بكل قلبك، هي دي اللي هتحدد أنت منتصر ولا مش منتصر، وتخليك تعرف تعيش نصرتك. وإذا حتى اتهزمت في معركة تقوم بسرعة وانت متأكد انك بالمسيح اللي فيك ومعونة وقوة الروح القدس عندك كل اللي يأهلك تعيش منتصر، فتقدر تقاوم وما تستسلمش لروح الضعف والهزيمة لأنها مش ليك. اللي ليك روح القوة والمحبة والنصح اللي تمشي معاك الطريق وتفكرك طول الوقت انك مش بتحقق نصرة، انت منتصر بالفعل في المسيح، انت بتمارس النصرة. فكروا بعض بالحقائق دي وشددوا بعض الأيام دي. ناس كتير خيرة في الوقت ده وقاعدة في أرض الهزيمة محتاجين سندة ووقفة. قوموا وقوموا اللي حواليكم، ساعدوهم يشوفوا اللي ليهم في المسيح، شددوا الأيادي المسترخية والركب المرتعشة، ثبتوها. قولوا لخائفي القلوب: تشددوا ولا تخافوا، هو ذا إلهكم، الانتقام يأتي، جزاء الله هو يأتي ويخلصكم. مكتوبة كده في الترجمة المشتركة. شددوا الأيادي المسترخية وثبتوا الركب المرتجفة. قولوا لمن فزعت قلوبهم: تشددوا ولا تخافوا، ها إلهكم آتي لخلاصكم، يكافئكم على أمانتكم وينتقم لكم من أعدائكم. وبالفعل تمم الكلام ده وانتقم من عدو الخير ليكم في الصليب. عيشوا متشددين بإلهكم وشددوا الخائرين اللي حواليكم، وما تخافوش، اللي معاكم أقوى وأعظم.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان، فاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج اسلوب حياة مع القس عزت شاكر.
1: الفنانة الكبيرة الشهيرة داليدا اتولدت في مصر في شبرا، وهجرت فرنسا وهي عندها 5 سنين، وتربعت على عرش الفن، وكانت بتغني ب10 لغات، وصلت لقمة المجد والشهرة في لويس وغيره. لكن هل تعلم إنها انتحرت وهي عندها 53 سنة؟ وسابت قصاصة ورق صغيرة كتب فيها: سامحوني لقد أصبحت حياتي لا تطاق. وأستغرب جدا، إزاي يا ست حياتك لا تطاق؟ الشهرة الكبيرة دي والفلوس الكتيرة دي ما أشبعتش قلبك أبدا؟ زمان الفيلسوف الكبير باسكال قال: هناك فراغ شكله الله في قلب كل إنسان، وهذا الفراغ لا يملأه إلا الله. قبل انتحارها بحوالي 2 أسبوع، مذيع كان بيعمل معها حوار ويقول لها، طبعا ما يعرفش ان هي تنتحر، بيقول لها: صفي لنا مقدار سعادتك بعد ان وصلتي لكل هذا المجد وحققت ذاتك اللي كنت بتحلم بيها. ردت عليه والدموع في عينيها وقالت له: ايه فايدة ان الانسان ينجح في الحياة العامة ويفشل في حياته الخاصة؟ والحياة الخاصة هي اللي بتبدأ بعد ما الحفل ينتهي والجماهير تروح بيتها. اللي عايز أسألهولك: إيه أخبار حياتك الخاصة؟ صديقي صديقتي، صدقوني مفيش حد أو شيء هيشبع القلب إلا الله. أدعو ليك من قلبي الآن إنك تقول: يا رب امتلك قلبي، امتلك حياتي، امتلك أيامي. لا شهرة ولا فلوس ولا نفوذ هيشبع الإنسان، مفيش غير الله فقط. أتمنى لك أيام مليانة بالغنى والثراء بوجود الله في حياتك.

أهلا بيكم أعزائنا في كل مكان على راديو الحياة الأفضل. هنمشي مع بعض رحلة نكتشف فيها نفسنا أكتر والزوايا الخفية اللي معطلانا في رحلتنا مع ربنا، رحلة هنكتشف ما يختبئ في الداخل قبل أن يسرقنا من جديد، وزوايا خفية. في حزن بيجي ويعدي، وفي حزن بيقعد ويفضل يتسلل بهدوء ويغير لون الأيام. تقوم من نوم تعبان مش لأن جسمك محتاج راحة، لكن لأن روحك تقيلة. بتضحك لكن من غير شغف، بتصلي لكن الكلمات بتكون تقيلة، والأصعب إنك بتبدأ تصدق إنك خلاص دي حالتك، أنت هتفضل كده على طول. ماذا لو كان الحزن ده مش نهاية القصة؟ ماذا لو كان الله قادر يدخل لأعمق أماكن الألم ويخلق منها حياة جديدة؟ النهاردة هنقرب من زاوية خفية هي زاوية الحزن اللي استوطن جوه القلب. الحزن جزء من الخبرة الإنسانية. يسوع نفسه حزن، بكى عند قبر لعازر وتألم في بستان جسماني. عشان كده الله حاسس بيك ومش متجاهل أبداً دموعك، بالعكس ده مقدر وجعك وما بيطلبش منك إنك تتظاهر بالقوة، لكن في نفس الوقت هو مش عايزك تستسلم للحزن أو يتحول الحزن لعنوان دائم لحياتك ويكسر روحك ويحنيك. سفر الأمثال بيقول لنا روح الإنسان تحتمل مرضه، أما الروح المكسورة فمن يحملها؟ أمثال 18-14. ده كلام ربنا، لأن الحزن اللي مش بنحطه قدام ربنا بيتحول ليأس، لكن الحزن اللي بنحمله لحضرته بيمكن إن هو يتحول لطريق للشفاء. أرميا النبي بيعلن الوعد، بيقول كده وأحول نوحهم إلى طرب وأعزيهم وأفرحهم من حزنهم. أرميا 31-13. لاحظ الوعد ده كده، الله مش بيقول أتجاوز عن الحزن، لأ ده بيقول سأحول الحزن. إحنا أحياناً بنخفي دموعنا لأننا تعلمنا إن البكا ضعف، لكن الله بيرى الأمر بشكل مختلف. كل دمعة معروفة لديه، كل تنهيدة مسموعة، كل صلاة خرجت من قلب مكسور وصلت إليه. المرنم بيقول في المزامير تيهاني رقبته، اجعل أنت دموعي في زكك، أما هي في سفرك. مزمور 56. مشهد مدهش، إله الكون الإله القدير العظيم بيهتم بدموع إنسان. نور المسيح ما بينكرش الحزن، بالعكس ده بيوضح تفاصيله، لكنه بيمنعه من أن يكون صاحب الكلمة الأخيرة على روحك. باب لفرح جديد. الحزن بيهمس، بيقولك مش هيبقى فيه فرح تاني، لكن القيامة بترد بتقول القصة لسه ما انتهتش، في باب لفرح جديد. الصليب كان بيبدو نهاية، لكن فجر يوم الأحد غير كل شيء، وده اللي بيعمله معانا ربنا. مش بيقلل الألم، لكن بيدخل بقوة قيامته لأعرفه وقوة قيامته. قوة القيامة مش مجرد حدث بنحتفل بيه، دي قوة بتعمل داخل الإنسان المتألم فبتعيد ليه الرجاء.

لحظة مواجهة، هل سمحت للحزن إنه يعزل قلبك؟ وقفت عن الصلاة؟ بقى عندك يأس؟ هل قعدت تقول أنا ده؟ أنا عمري ما هتغير؟ يمكن تكون خسرت أشخاص أو فرص أو أجزاء من نفسك من شخصيتك، لكن الله ما زال قادر إنه يخلق بداية جديدة. مش لأن الألم مش حقيقي أو مش قوي، لا، لأن نعمته أقوى. الرب قريب من المنكسر القلوب ويخلص منسحق الروح. مزمور 34:18. صدق في حقه وتعالى ليه.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوشة على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج تعيشها ازاي مع محب ميلاد.
2: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أهلا بيكو في رحلتنا الجميلة الهوية أنا مين؟ وأتمنى تكون الحلقات السريعة اللي فاتت ادتنا إدراك أكتر لهويتنا. النهاردة عايز أقف عند حاجة مهمة جدا جدا جدا في هويتنا، ونحن نحتاج أن نعيش كتلاميذ. أنت تلميذ المسيح، وده اللي مكتوب في إنجيل متى، ليس التلميذ أفضل من المعلم ولا العبد أفضل من سيده، يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه. على فكرة كلمة تلميذ استخدمت في الكنيسة الأولى، وكانت كلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يتقاصر جدا في أورشليم. يعني ايه تلميذ؟ وليه عدد التلاميذ مش المسيحيين؟ في فرق كبير قوي قوي قوي ما بين المسيحي الذي يذهب الى الكنيسة والذي يعيش كتلميذ تابع للمسيح. التلميذ قريب قوي قوي قوي من معلمه. المسيح اللي بيحب يسوع اهو علاقة جميلة بس عن بعد. التلميذ عنده مبادئ، انه ملتزم، انه مواظب، انه ينتمي لجسد المسيح، انه عايز يتعلم. لكن المسيحي بيروح الكنيسة مرة مرتين، حتى لو بيروح كل اسبوع، لانه عايز بس يعني ايه يرضي احتياجاته الدينية الروحية. التلميذ عايز يدفع الثمن، لانه في ثمن في هذه الحياة عشان اكون مثل المعلم. لكن المسيحي العادي مش عايز يدفع الثمن، عايز ياخد البركة. التلميذ عنده استعداد انه يعيش للدعوة الالهية، لكن الإنسان العادي المسيحي العادي بيعيش لأحلامه الشخصية. التلميذ شخص جعان للتعليم، شخص عنده قلب وديع عايز يتعلم، لكن المسيحي العادي عايز يروح يعمل القليل. في فرق كبير جدا ما بين التلميذ والمسيحي العادي. الله يدعوك أن تكون تلميذ، تتعلم، تكون قاعد تحت رجليه بتستقبل التعليم بقلب وديع، عايز يعيش اللي بيتعلمه، عايز يحمل الصليب كل يوم، عايز يعيش بمبادئ الملكوت، عايز يعيش زي التلميذ، بيروح المدرسة كل يوم، بيعمل الواجب كل يوم، ملتزم، مواظب، عنده مبادئ في حياته، مش مجرد مسيحي يذهب إلى الكنيسة. الله يدعوك النهاردة أن تعيش هويتك كتلميذ ليه هو. جعان لتعليمه، جعان انك تعيش وراه، جعان وعايز تبقى قريب جدا منه، مش بس بتتفرج عليه من عن بعد زي الشعب اللي كان بيتفرج على معجزاته، لا انت قريب من المعلم فتكون شبه المعلم وزي المعلم وعندك تعليم المعلم وبتعرف تعيش وتطبق اللي انت تعلمته كتلميذ.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب. أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس

الخطوة الأولى. النهاردة هنتكلم عن أصعب وأهم لحظة في رحلة حياتنا، لحظة لما رجلك تلمس الأرض بره دايرة الأنتخة اللي انت حابس نفسك فيها. هو سحر حقيقي، هو شعور مبدع جدا، شعور الخطوة الأولى. لكن خلي بالك، في فخ بنقع فيه كلنا اسمه فخ الكمال. عارفين ايه اللي بيخلينا نأجل الخروج بره دايرة الراحة والأنتخة بتاعتنا؟ ان احنا مستنين اللحظة المثالية طول الوقت، مستنين اللحظة المثالية اللي نخرج فيها. مستني مثلا لما يبقى معايا فلوس كتير عشان اعرف اتحرك، او مستني لما اخلص دراسة عشان اعرف اقدم موضوع بشكل كويس، او استنى لما الجو يتحسن ويبقى كويس عشان انزل واخرج الخروجة بتاعتي. والحقيقة ان اللحظة المثالية دي مش بتيجي ابدا. في علم النفس في مصطلح اسمه التسويف او المماطلة، ان طول الوقت انا بماطل مع نفسي. غالبا بيكون ده هروب من الخوف في حياتنا، ان احنا بنرتب السرير بتاعنا، بننظف المكتب بتاعنا، بنعمل جداول ملونة ومنظمة جدا عشان انظم الوقت بتاعي ونظم المذاكرة بتاعتي، وافضل اعمل كل الحاجات دي وفي الاخر مبدأش، في الآخر مذاكرش. للأسف مش بنبدأ بالطريقة دي، لأن احنا أحيانا كتيرة قوي بنستنى اللحظة المثالية، واللحظة المثالية للأسف مش بتيجي. السر كله في إنك تبدأ بالمتاح، ابدأ باللي بين إيديك، اللي موجود في إيديك. زي ما ربنا بيعلمنا في مواقف كتيرة إن احنا نبدأ بالمتاح في حياتنا، زي معجزة عرس قانا الجليل. هو عمل المعجزة بالمتاح وقتها، بالأجران اللي موجودة وبالمية الموجودة، وبعد كده هو اتدخل وكمل في حياتنا. ابدأ وانت مش جاهز بنسبة 100%، مش لازم اكون جاهز بنسبة 100%، ابدأ وانت خايف، مفيش مشكلة، لان الخوف بيدفعنا للإنجاز وللنجاح، بس المهم انك تبدأ. في الجانب الروحي كمان في مبدأ عظيم جدا موجود في كلمة ربنا، بتقول كلمة الله المقدسة: كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير. واخد بالك معي؟ كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير. أدخل إلى فرح سيدك. ربنا مش بيطلب منك إنك تهد الجبل في يوم واحد، هو عايز بس يشوف أمانتك في أول خطوة، إنك تكون بس أمين. لما تبدأ باللي في إيديك ربنا بيبارك في الخطوة دي، وبيفتح لك كمان أبواب كتيرة بعدها. المعجزة في حياتنا زي معجزة عرس قانا الجليل مش بتحصل وانت قاعد مكانك بتدعي بس أو بتصلي بس، لكن كمان كان في ناس الوقت ده ملوا الأجران مية، عملوا مجهود عشان المعجزة دي تحصل. وانت ماشي في السكة، سكة الحياة، افتكر ان البحر ما تشقش لموسى لوحده، لكن لما موسى قرب ولمس البحر بعصاه زي ما ربنا قاله، ابتدى البحر يتشق لنصين. الخطوة الأولى بتاعتك هي العصاية، هي أنك تمد إيدك، والخطوة بتاع ربنا أن يشق البحر ويعمل المستحيل. تحدي النهاردة ملوش علاقة بالتفكير، لكن ليه علاقة بالعضلات. في موضوع مأجله بقالك شهور ممكن، في موضوع مأجله بقالك وقت، في إيميل محتاج تبعته، في كورس محتاج تاخده، في تمرين انت محتاج تعمله، في خطوات جدية للحياة وقرارات محتاج تاخدها، عد النهاردة من 1 لـ5 وقوم ونفذ دلوقتي. زي ما بتقول الترنيمة الجميلة: اوعى تأجل وتقول بكرة وبكرة يعدي زي امبارح، لكن قوم ونفذ النهاردة دلوقتي، مش بكرة ولا كمان ساعة، لكن اقطع الشك باليقين النهاردة وخد الخطوة الأولى النهاردة، وصدقني هتحس كأن في جبل كبير اتشال من على كتافك. الرحلة النهاردة بتبدأ بخطوة، والخطوة بتبدأ بقرار، والقرار بيبدأ دلوقتي. أقول مرة تانية: الرحلة بتبدأ بخطوة، والخطوة بتبدأ بقرار، والقرار بيبدأ دلوقتي. لو انت عايز تاخد خطوة النهاردة ومش قادر او مش عارف، تعال صلي معايا الصلوة دي: يا رب انا بشكرك وبعظمك لانك صاحب كل القرارات الجريئة في الحياة، بشكرك لانك دايما مبادر وتاخد خطوات لقدام ناحيتي وناحية يا رب كل الناس. شجعني يا رب.

النهاردة ناخد خطوات من وقوفي، من وقوفي على استواء الأرض النهاردة أخد خطوة إن أنا أتحرك. أنا بشكرك وبعظمك يا رب لأنك بتساعدني إن أنا أعمل كده. كل حاجة متأخرة مش عارف أعملها، كل قرار متأخر مش قادر أخده، كل طريق يا رب مش عايز أمشي فيه، ساعدني يا رب إن أنا أمشي فيه. نور قدامي طريقي وسكتي بكلمتك وبحكمتك عشان أكون أمشي في الطريق يا رب اللي أنت اديتهوني في الحياة.

رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد. رب أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشوفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين ان احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كله يا رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا ان احنا نلحق ندرك ونفهم ان انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دي نقطة احنا عرفنا يا رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء. واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بايدك انت فقط. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: فرصة جديدة كده نتقابل مع ربنا ونسبحه، فرصة جديدة في ساعة تسبيح على الهوى نبقى بنكلم ربنا، نبقى بنصلي، نبقى بنقرأ من الكتاب ونتقابل كده مع ربنا وجها لوجه. بحب قوي الوصف اللي بتوصف للتسبيح انه ثمر شفاء معترفة باسمه. ثمر يعني نتيجة، يعني حاجة بتحصل في قلبي، حاجة بتحصل جوايا ونتيجتها اني اسبح ربنا. نقولون أنت عظيم، أنت صالح، أنت أمين ورحيم. وعايز أشجعك كده غمض عينك معايا وأنت بتفكر في مين هو ربنا. مين هو ربنا بالنسبة لك؟ مش عايزين في تسبيحنا نبقى بنقول كلام حلو، كلام مترتب، كلام متلحن، كلام جميل وخلاص، أو نبقى بنقول ترانيم بنحبها عشان عجبنا لحنها، لكن عايزين نقدم ثمر شفاء. ذبيحة لربنا لأنه يستاهل التسبيح. يا رب علم قلوبنا كده، احنا في الاستوديو النهاردة نبقى بنقدم ذبيحة، نبقى يا رب بشفاهنا بنكرمك، بشفاهنا بنرفعك ونسبحك لأنك مستحق التسبيح.

رب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة، لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب أثامنا، لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه، كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا. كما يتراءى في الأب على البنين يتراءى في الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا، يذكر أننا تراب نحن. كما يتراءى في الأب على البنين يتراءى في الرب على خائفيه. لأنه يعرف جبلتنا، يذكر أننا تراب نحن. رب، عايز أشكرك وأباركك لأنك أب، وبقلب أب بتتعامل معنا بمحبة، برأفة، بأمانة. رب، إنك مش بتتعامل معانا على حسب خطايانا، على حسب أدائنا، على حسب تقصيرنا، لكن كبعد المشرق من المغرب أبعدت عنا معاصينا. أنت بتكره وتدين الخطية لكنك بتحبنا، لكنك بتترأف علينا، إنك تذكر أننا تراب. أنت عارف طبعنا، عارف مشاكلنا، عارف ضعفتنا وسقطتنا،

ماما شخصية نشيطة جداً، بتمشي كتير وبتمشي مسافات طويلة، لا تؤمن بالدليفري، هي اللي بتعمل الشوبينج بتاعها بنفسها، تاخد شنطة السوق وتروح على السوق. مرات الشنطة تتقل منها لما بيبقى يوم الشوبينج التقيل. في مرة من المرات دي كانت راجعة، وهي عشان ترجع لازم تعدي في نفق، النفق ده فيه سلالم نازلة وسلالم طالعة، وماما قلقت من فكرة إنها هتنزل النفق ده وهتطلع السلالم دي بالشيلة دي. ظهر لها واحد وساعدها، نزل معاها بالشيلة دي، نزل السلم وطلع الناحية التانية، وما طبعا شكرته جدا، كانت مقدرة جدا إزاي هو أنقذها من إنها تشيل الشيلة دي. قال لها مفيش مشكلة خالص، بس ادعي لحسين. مين حسين؟ أنا حسين، أنا عيان، وادعي لي إن ربنا يشفيني. بتشتكي من إيه يا حسين؟ عندي انزلاق غضروفي. طبعا ماما اترعبت إنه نزل بالشيلة التقيلة دي سلالم وطلع سلالم وهو عنده انزلاق غضروفي. ينفع تكون مصدر تعزية وراحة للناس وانت تعبان، وممكن